0: قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة مريم.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة القصيم على موجات الاف ام بريدة 93.2 ضرية مسكة 90 قبه 90.5 الرس 99.4 على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي المائدة والأنعام.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي المائدة والأنعام.
1: خصال موجبة للجنة. بعث الله رسوله عليه الصلاة والسلام ليتمم مكارم الأخلاق، فمن غير المستغرب أن تجد من بين موجبات الجنة خصالا وأخلاقا عمل الإسلام على غرسها في نفوس العباد بتعاليمه، وحرص على تربيتهم عليها في كل أحوالهم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. فكان حسن الخلق بالعموم موصلا للجنة، كما كانت بعض الخصال بعينها موجبة للجنة، كما ورد في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حسنه الألباني. وكذلك ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أخرجه البخاري. وعن الصبر عند فقد عزيز قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. أخرجه البخاري. وورد عن الصبر آيات وأحاديث كثيرة تزيدنا إدراكا لمكانته وتفسر لنا كونه من موجبات الجنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جعلنا الله وإياكم ووالدينا وأهلنا وذرياتنا ممن وجبت لهم الجنة وأكرموا بالفردوس الأعلى منها.
2: وقفات مع دعاء الأنبياء.
3: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام أنه دعا ربه في هذه الآيات:

0: في هذه الآيات يدعو إبراهيم الخليل عليه السلام ربه تبارك وتعالى بدعوات من جوامع الكلم، فهي ألفاظ يسيرة جمعت معاني كثيرة، وحكاية الله لنا هذه الدعوات دليل على فضلها وأهميتها، ودعوة للاقتداء بها وتكرارها في مواطن الدعاء. فهنا دعا إبراهيم عليه السلام أن يهبه الله حكما، أي علما كثيرا يعرف به الأحكام والحلال والحرام ويحكم به بين الأنام، كما دعا أن يلحقه الله بالصالحين من إخوانه الأنبياء والمرسلين، فلم يغتر عليه السلام بصلاحه، ولم يركن إلى كونه من أجل الأنبياء وخليل الرحمن من أن يسأل الله تعالى إلحاقه بالصالحين. ثم دعا فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي اجعل لي ذكرا جميلا وثناء حسنا إلى آخر الدهر. ودعا أيضا بأن يجعله الله تعالى من ورثة جنة النعيم، والجنة هي غاية المطلوبات بعد أن يرضى الله عن العبد، وهي الجائزة الكبيرة لمن تقبل الله عمله وزحزحه عن النار. يا لها من دعوات صالحات طيبات دعا بهن خليل الرحمن ربه تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الجمعة وحتى سورة التحريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض

تجارة، والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم.

ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.

كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم

والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك.

والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن

ليوم الجمع، ذلك يوم التغاب. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار

الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.

الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولئك

حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن

قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا

نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم

ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الجمعة وحتى سورة التحريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في سرنا وفي علننا، الحمد لله في سعدنا وفي حزننا، الحمد لله في عسرنا وفي يسرنا، الحمد لله على نعمه الجزيلة التي لا يحصيها غيره، الحمد لله على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث، الحمد لله المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحمد لله الفعال لما يريد، القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، الحمد لله أهل الحمد والمجد والبقاء، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم جنبنا شهادة الزور وقول الزور والدعوة إلى الزور والانتصار للزور والدفاع عن الزور، واقبضنا إليك وليس في موازيننا كسب حرام ولا دين للأنام ولا حق للضعفاء والأيتام. اللهم بقدرتك علينا تب علينا، وبحلمك عنا اعف عنا، لا غافر لذنوبنا سواك، ولا جابر لكسرنا إلا أنت. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وفي كل عطاء أعطيتنا. اللهم جنبنا الحرام حيث كان، ربنا أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

الصلاة خير من النوم، الصلاة

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة طه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

0: فاحبصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة طه.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب، سبحانك، سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا، وهذه يا مولانا أيدينا مرفوعة إليك تحمل ذنوبنا، وهذه أنفسنا لاذت بك وقد ناءت بها الخطايا، وهذه نواصينا توجهت إليك بالتوبة. اللهم وكما نحن أهل الخطايا وأنت أهل المكارم، نسألك بنور وجهك الكريم أن تزيد في إحسان محسننا، وأن تهدي مسيئنا إلى أنوار التوبة، وأن تحوطنا بالرحمة يا أرحم الراحمين. وسبحانك، سبحانك أبدا سبحانك. اللهم علمني كيف أحسن مراقبتك وتقواك في كل أمر وفي كل حال، فبكل سبيل أنت مقيم ترى ولا ترى. أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وسلطانك القويم وأنت على كل شيء قدير، أن تخرجني من حولي وسلطاني إلى حولك وسلطانك، فإنك ملك من في السماء وملك من في الأرض، ولا ملك فيهما غيرك. قدرتك في السماء كقدرتك في الأرض، وسلطانك في السماء كسلطانك في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بك، وسبحانك اللهم سبحانك. ألجأني يا مولاي إلى رحابك عظيم عفوك الذي عدت به على الخاطئين، ثم لم يمنعك تماديهم في الخطايا أن جدت لهم بالمغفرة، فيا من رحمته واسعة وفضله عظيم، اغفر الذنب العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم أنت رجائي، وإن جئتك بالخطايا التي تنوء بها التوبة، فبعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي أن أكون عبدا عصيا، ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي، فعصيتك بجهلي وجهالتي. والآن من من عذابك يستنقذني إن لم تكن أنت يا مولاي منقذي؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني؟ أما آن لي أن أستحي من ربي؟ أما آن لي أن أبكي على خطيئتي؟ أما آن لهذا القلب الجافي أن يخضع؟ أما آن لهذه النفس أن تخشع؟ أما آن لهذه العين أن تدمع؟ الآن آن، آن يا رب آن، وعزتك آن. اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروب الدموع، وتملأني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرة. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي، وأنا عبدك وأنت العفو والغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك، وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي، ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا، ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. اللهم لا تدخلني النار بعد إذ أسكنت في قلبي توحيدك. اللهم ولا تصرفني عن أن أدعوك في كل أمر. وسبحانك يا أرحم الراحمين، سبحانك أبدا أبدا. سبحان رب الملكوت والجبروت، سبحان الذي أنطق المخلوقات بتسبيحه، فسبحانك اللهم سبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم اجعلني ممن اجتهد في عمارة قلبي بأنوارك، وأخلص في سره وعلنه بمراقبتك، وهام في شوقه ووجده بأنسك. يا من نبع نورك في قلوب أوليائك فاهتدوا بنورك إليك، يا نور السماوات والأرض يا رب العالمين. اللهم إن لك عتقاء من النار، فزد يا ربي عتقاءك بي عتيقا، واعتق يا رب رقاب عبادك الموحدين المتقين المتعرضة لعتقك المتشوقة لعفوك. ولا تجمعن يا رب بيني وبين من حل عليهم غضبك، فحق عليهم كلمة العذاب. ولا تجعلني يا مولاي فتنة للذين كفروا. اللهم قد دللتنا على تجارة تنجينا من عذاب أليم، فاجعل اللهم تجارتي معك إلى رجحان لا إلى خسران، ولا تصرفني عن أن يربح بيعي معك، يا خير من فاض جوده وعمت مكارمه، يا ذا الفضل العظيم. سبحانك اللهم سبحانك، لا إله إلا أنت، أنت الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

استووا استووا، أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب

0: أكبر
1: الله أكبر
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن

آمين. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد،

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة الانشقاق وحتى سورة الشرح.
3: أعوذ بالله من

انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت.

يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.

ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون؟

محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق.

الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

واحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى.

والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه.

حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا في

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة

بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

0: فانصب وإلى ربك فارغب.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة الانشقاق وحتى سورة الشرح.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فكتب إليه المغيرة: إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 3 مرات. قال: وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات وواد البنات. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. متفق عليه. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. متفق عليه. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطه يقول: اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني. أخرجه البخاري.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الأنبياء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الأنبياء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
2: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم الثلاثاء عند 3:00 عصرا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.
2: الأمثال. الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. ومسالك الهداية. ومسالك الهداية. الأمثال.
5: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.
6: وتلك الأمثال
1: نضرب حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
7: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 14:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
8: هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورتي المؤمنون والنور.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورتي المؤمنون والنور.
1: الاستغفار. الاستغفار باب التوبة والمغفرة والرحمة والبركة، إنه طلب المغفرة من الغفور الرحيم سبحانه، والاعتراف بالذنب مع العزم على عدم العودة إليه. إنه طلب المغفرة التي هي ستر الذنوب والعفو عنها، وهو التوجه إلى الله تعالى بالدعاء والطلب أن يغفر الذنوب ويسقط العقوبة عنها. من فضل الاستغفار أن الله سبحانه وعد المستغفرين بالمغفرة والرحمة، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وفي السنة النبوية أحاديث عدة عن فضل الاستغفار. قال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. رواه ابن ماجه. من الأوقات العظيمة التي يحسن بالمؤمن أن يملأها استغفارا وقت السحر، لقوله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار. فإذا جاء وقت السحر حرك المؤمن لسانه ولهج بقوله: رب اغفر لي، سامحني، تجاوز عني، وبنحو ذلك من صيغ الاستغفار الكثيرة. ومنها: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وأفضل الصيغ سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كان صلى الله عليه وسلم وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يكثر من الاستغفار ويقول: والله إني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. ويقول: يا أيها الناس، توبوا إلى ربكم، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة البقرة.

0: المهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري من سورة صاد حتى سورة غافر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من لقاءات برنامج نور على الدرب. يشرفني أن يكون ضيفنا مجيبا على أسئلة المستمعين سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله سماحة الشيخ صالح.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم، أبدأ هذه الحلقة بسؤال لسائل أرسل يقول: أنا سائل من اليمن، اسمي أيوب عمر، هل يجوز للمرأة أن تقرأ من المصحف وهي حائض إذا لبست كفوف أو شراب على يديها؟ أفتوني مأجورين.
3: الحائض لا تقرأ القرآن ولا آية إلا إذا كان لها حفظ من القرآن وخشيت نسيانه، فإنها تقرأه لتثبيته عن النسيان. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم. المستمع أحمد من اليمن ومقيم في محافظة رابغ، له 3 أسئلة. يقول: ما حكم من صلى بدون طهارة ناسيا؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
3: لا تصح صلاته ولا تسقط الطهارة من الحدث، لا تسقط بالنسيان، صلاته غير صحيحة، فلا بد أن يعيدها بوضوء وطهارة. نعم.
2: أحسن الله إليكم. وفي السؤال الثاني يقول: ما حكم شرب الدخان جزاكم الله خيرا؟
3: شرب الدخان محرم لأنه مفتر وفيه رائحة كريهة وملوث للفم والأسنان، وليس فيه فائدة قط ولا يسيرة، إنما هو ضرر محض. نعم.
2: أحسن الله إليكم. في السؤال الأخير يقول: ما حكم إرسال الرسائل عبر الجوال والتي تدعو إلى حملات كحملة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها، والتي تقول: انشرها بقدر حبك له ونحو ذلك، وكذلك حملة الاستغفار، وكذلك الرسائل التي تحوي على عبارات مثل: إذا ما قدرت تنشرها اعرف أن ذنوبك مثقلة عليك، واعرف أن الله غني عنك، وانشرها وراح تسمع خبر حلو، أو أي عبارات من هذا القبيل جزاكم الله خيرا؟
3: هذا كلام باطل ولا يجوز العمل به، والواجب على الإنسان أن يذكر الله على حسب استطاعته وبدون وصية من أحد إلا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، مستمع رمز لاسمه بألف ميم راء يقول: في عام 2014 أديت فريضة الحج ولله الحمد والفضل والمنة، وقررت أن أقوم بفريضة الحج على قدمي دون أن أستخدم أي وسيلة للتنقل بين المناسك، ورجمت الجمرة 2 والـ 3 بعد منتصف ليلة الرجم حوالي 3 صباحا حتى أتجنب الزحام الشديد وقت الظهر، وبالطبع قمت بذلك بناء على نصيحة أحد المشايخ الموجودين وقتها بمنى، وبعد أن انتهيت تماما من أداء المناسك وانتهى الحج وقبل مغادرة مكة سألت أحد المشايخ بالحرم عما قمت به، لكنه قال لي: حجك غير صحيح، ارجع وارجم مرة ثانية. ولكن وقتها لم يكن عندي القدرة المالية والجسدية لعمل ذلك، فتجاهلت الفتوى وغادرت مكة. هل هذا الفعل صحيح أو خطأ؟ أفيدوني بارك الله فيك.
3: تركت واجبا من واجبات الحج فعليك الكفارة، عليك الكفارة. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم. أحمد من اليمن يقول: فضيلة الشيخ، ما صحة حديث من صام من رجب 4 أيام عوفي من الجنون والجذام ومن فتنة الدجال إلى آخره، جزاكم الله خيرا؟
3: لا أصل لهذا الحديث، لا أعلم له أصلا. نعم، وشهر رجب كغيره من الشهور إلا أنه من الأشهر الحرم. نعم.
2: أحسن الله إليكم المستمعة نارا تقول: هل الشخص محاسب عن الذنب الذي يفعله الناس اقتداء به حتى بعد توبته؟
3: قدوة سيئة، ومن أحدث بدعة فعليه إثمها وإثم من عمل بها لأنه المتسبب في ذلك. نعم.
2: وبعد توبته؟
3: إذا تاب تاب الله عليه، ولكن ينبه الناس، ينبه الناس الذين اغتروا بفعله أنه لا أصل له وأنه مخطئ في ذلك. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، سؤال وصلنا من حفر الباطن يقول: هل يصح صيام من أصيب بتقلبات معوية واضطر للتقيؤ عمدا؟
3: إذا غلبه القيء وهو صائم فلا حرج عليه في ذلك لأنه معذور. نعم.
2: أحسن الله إليكم سائل من مصر يقول: معالي الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم وفي عمركم وفي علمكم، أمي بينها وبين أهلها خلافات ومشاكل شديدة، وأحاول ألا أكون طرفا في هذه المشاكل، ولكن أمي تغضب جدا إذا رددت فقط على اتصالات بعض الأقارب والأرحام، وأرد على اتصالاتهم حتى لا أقطع الرحم، فماذا أفعل مع دعاء أمي الشديد علي؟ هل يجوز لي الامتناع تماما عن التعامل معهم؟
3: لا يجوز لك أن تطيعها في معصية، هذه معصية، قطيعة الأرحام معصية. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، فلا تطع أمك في قطيعة الرحم. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، المستمع محمد مقيم في السعودية له سؤال يقول فيه: ما حكم أخذ تمويل من بنك إسلامي عن طريق أسهم، يقوم البنك ببيعها علي بفائدة ثم أقوم أنا ببيعها مرة أخرى لأتحصل على المال، علما أن القصد هو الحصول على المال وليس الأسهم، فهل هذا نوع من أنواع التحايل على الربا أم هو جائز؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
3: لا نعلم هذه الأسهم، لم تبين ما هي، فليس بإمكاننا أن نجيب على سؤال مجهول. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم، المستمع عبده علي حسن من اليمن يقول: سؤالي: كيف يكون حسن الظن بالله؟ هل يكفي أن نحسن الظن بأن الله يتقبل أعمالنا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
3: نعم، أحسن الظن بالله، الله جل وعلا كما في الحديث القدسي يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فعليك أن تحسن الظن بالله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. مستمعي الكرام، هنا انتصف وقت هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. أحسن الله إليكم مستمع من مصر رمز لاسمه بفنجري يقول: هل الوصية واجبة شرعا وهل لها شروط؟
3: الوصية بما له وما عليه واجبة، وأما الوصية التي فيها تبرع بمال في وجه الخير فهذه مستحبة. نعم.
2: أحسن الله إليكم السائل نايف القحطاني يقول: ما حكم الصناديق المالية التي تنشئها القبائل من أجل تحمل الديات سواء كانت في قتل العمد أم قتل الخطأ أو الجنايات ما دون النفس عمدا أم خطأ؟
3: الإلزام، لا يجوز أخذ أموال الناس بالإلزام بغير حق، والتعاون هذا أمر طيب لكن من غير إلزام، هذا من التعاون بين الأقارب، والعصبة يحملهم القاضي الدية كل على قدر استطاعته قاتل الخطأ. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. المستمع الزهراني يقول: ما حكم تعلم العلم الشرعي من أجل وظيفة أو من أجل تعليم الناس كمعلم مثلا؟
3: هذا لا يجوز أن يطلب العلم الشرعي لأجل الوظيفة أو لأجل طمع الدنيا، وإنما يتعلم العلم النافع لوجه الله سبحانه، لينفع نفسه ولينفع إخوانه المسلمين بذلك. وأما أن يتعلمه من أجل الوظيفة أو من أجل أن يحصل على مرتبة مالية فهذا لا يجوز، هذا من إرادة الإنسان بعمله الدنيا، عمل الخير لأجل الدنيا. نعم.
2: أحسن الله لكم معالي الشيخ صالح. وفي سؤاله الثاني وهو قريب من السؤال الأول يقول: في مجاهدة النية إذا لم أستطع هل أترك العلم الشرعي؟
3: لا تترك طلب العلم الشرعي، وما يجب عليك تعلمه ميسر ولله الحمد. نعم.
2: أحسن الله إليكم. المستمع شفيق محمد من اليمن عدن البساتين له سؤالان، يقول: ما تفسير قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وما هي النعمة التي أنعم بها عليهم وما التفضيل الذي فضلهم به؟
3: فضلهم على عالم زمانهم، على جميع العالمين فيما يأتي، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل، ولكن في عالم زمانهم هم أحسن من غيرهم. نعم.
2: وما هي النعمة التي فضلهم بها؟
3: أن الله جل وعلا بعث فيهم الأنبياء، وأن الله رزقهم، وأن الله علمهم. نعم.
2: أحسن الله إليكم. وفي سؤاله الآخر يقول: أنا مصاب بمس من الجن بسبب سحر، وسؤالي هو: عندما أنفعل وأغضب تراودني كلمات في ذهني أتلفظ بها، ولكن أتماسك وأكف عن ذلك وأعرض، ولكن للأسف أحيانا يخرج من لساني الطلاق أو سب الله ورسوله والملة، وأستغفر الله وأتوب إليه ويعلم الله أني لا أقصد، فهل أكون قد كفرت بالله وماذا أفعل؟
3: التوبة تمحو ما كان قبلها، فإذا تبت إلى الله ولا تعود لمثل هذا فأنت إن شاء الله على خير. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم إلى آخر الآية. نعم.
2: ومن يسب الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم والملة والقرآن أو شيئا من ذلك ويتعذر بالغضب، هل يعذر بذلك؟
3: لا يعذر بذلك، إذا خرج عن شعوره ولا يدري ما يقول فهذا لا يؤاخذ، أما إذا كان معه شعوره ويدري ما يقول فلا يجوز له، هذا من أشد الكبائر، سب الله ورسوله وسب الدين. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. أم محمد من اليمن تقول: المعتدة في وفاة الزوج إذا رآها أحد الأقارب من غير المحارم عن غير قصد وهي لا تعلم، هل هذا ينقض العدة؟ وكذلك لو رأت صور من ليس محرما لها في الجوال،
3: كل هذا لا يخل بالعدة. نعم.
2: أحسن الله إليكم. في سؤالها الثاني تقول: الوالد متوفى وله عدد من الصور أحتفظ بها لدي، هل صحيح أن الوالد يعذب بهذه الصور في قبره؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
3: أتلفي هذه الصور ولا تبقيها عندك، قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، فأتلفيها. نعم.
2: وهل يعذب الميت بهذه الصور؟
3: يعذب الذي يستعملها ويبقيها عنده. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. مشتاق من اليمن يقول: أنا شاركت في مسابقة ثقافية وكان ضمن الأسئلة سؤال أول مرة أسمع به، وهو: متى احتفل المسلمون لأول مرة بعيد الغدير؟ وما هو عيد الغدير؟ وما هي نصيحتكم للناس الذين يطرحون مثل هذه الأسئلة في في شؤون دينية بدون علم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
3: عيد الغدير هذا لا يجوز لأهل السنة أن يشاركوا فيه ولا أن يعملوا به. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم. أبو فريد من سوريا مقيم في ألمانيا يقول: في عيد الأضحى المبارك بلغنا الله وإياكم إياه، ما هو الأثوب للإنسان، أن يضحي في البلد الذي يقيم فيه أو أن يرسل ثمن الأضحية ليوزع على الأهل والأصدقاء والفقراء، وأن أوكل من يضحي في بلدي عني، أفتوني جزاكم الله خيرا.
3: كلا الأمرين جائز، إن أضحيت في البلد الذي أنت فيه أو أوصيت من يضحي عنك في بلدك، كله جائز والحمد لله. وانظر إلى المنفعة، انظر إلى المنفعة في البلدين، أما كانت المنفعة فيه أكثر فهو أفضل. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. أيضا المستمع أبو فريد من سوريا يسأل ويقول: إذا سمحتم، ما هي مواعيد بث برنامج نور على الدرب حفظكم الله؟ نقول: موعد بث نور على الدرب الساعة 9 صباحا، ويعاد في 9 مساء، وذلك ليتوافق الوقت المناسب لمن ليلهم يتوافق مع النهار في السعودية. وفي سؤال آخر لمستمع آخر يقول: ما هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النفل قبل دخول خطيب الجمعة؟
3: الوارد أن من جاء إلى الجمعة متقدما فيخير، إن شاء أدى تحية المسجد وجلس ينتظر، أو أن يواصل الصلاة إلى أن يحضر الإمام صلاة الجمعة، هذا أفضل، أنه يواصل الصلاة إلى أن يحضر الإمام، وإذا صلى تحية المسجد وجلس ينتظر الصلاة فلا بأس بذلك. نعم.
2: أحسن الله إليكم مستمعي الكرام، هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من حلقات برنامج نور على الدرب. أجاب على أسئلتكم سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم بإذن الله في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: هناك محرمات بالنسب، وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. وهناك محرمات بالمصاهرة، وهن أم الزوجة وبنت الزوجة المدخول بها وزوجة الابن وزوجة الأب. وهناك محرمات بالرضاع، وهن مثل المحرمات بالنسب. وهناك محرمات باللعان، فلو قذف الزوج زوجته بالزنا ثم لاعنها خمسا ولاعنته خمسا حرمت عليه تحريما مؤبدا. ومن المحرمات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهن أمهات المؤمنين ولا يجوز نكاح الأم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال عمر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله تعالى حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط، فقال: قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع. رواه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن. أيقظوا صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام، ثم قام ثم قال: نام الغليم، أو كلمة تشبهها. ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعة ثم نام حتى سمعت غطيطة أو خطيطة، ثم خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: أبسط رداءك، فبسطته فغرف بيديه، ثم قال: ضمه، فضممته فما نسيت شيئا بعده. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: الأغسال الواجبة أربعة متفق عليها، وهي: الأول غسل الجنابة، الثاني غسل الطهارة من الحيض، الثالث غسل الطهارة من النفاس، الرابع تغسيل الميت. وأما الأغسال المختلف في وجوبها فهي: الأول غسل الجمعة، الثاني غسل إسلام الكافر. وأما الأغسال المستحبة فمتنوعة، ومنها غسل الإحرام، وغسل دخول مكة، والغسل لصلاة العيد، وغسل الإفاقة من الإغماء.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس العلم. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لقمان قال لابنه: يا بني، عليك بمجالسة العلماء، واسمع كلام الحكماء، فإن الله ليحيي القلب الميت بنور الحكمة، كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. رواه الطبراني في الكبير. وعن ابن عباس قال: قيل: يا رسول الله، أي جلسائنا خير؟ قال: من ذكركم الله رؤيته، وزاد في علمكم منطقه، وذكركم بالآخرة عمله. رواه أبو يعلى، ورواته رواة الصحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. رواه أبو داود. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم. رواه الطبراني في الأوسط والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر الكبيرة ويرحم الصغيرة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا، وكما عودناكم على أثير إذاعتنا، لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم، كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: هدايات الحديث الشريف.

0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
1: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. الحديث عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. راوي الحديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، أبو رقية، صحابي جليل، كان نصرانيا فأسلم سنة 9 للهجرة في وفد تميم، أول من أسرج المسجد، سكن فلسطين. روى حديث الدجال والجساسة المشهور، توفي سنة 40 للهجرة. الدين، الملة والشريعة، وهو منحصر في النصيحة، فالنصيحة عماد الدين وجوهره. النصيحة كلمة جامعة تعني إرادة الخير للمنصوح له. أئمة المسلمين، حكامهم وعلماؤهم، عامتهم، جميع المسلمين. إليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. الدين كله منحصر في النصيحة، فهي عماده وقوامه. يا من تطلب حقيقة الدين، فليس الدين مجرد صلاة وصيام، بل هو صدق في المعاملة وإخلاص في السريرة. فمن غش المسلمين في نصحه فقد خان دينه. فانصح لله، تكن في أمان الله. النصيحة لله بالإيمان به ونفي الشرك وإخلاص العبادة له وتوحيده ووصفه بصفات الكمال والتنزيه عن النقائص والقيام بعبوديته سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، والإنابة إليه رغبة ورهبة مع التوبة والاستغفار الدائم في كل زمان ومكان. النصيحة لله ذروة العبودية، وهي أن تمتلئ قلبا بمحبته وخوفا من مقامه وشوقا إلى لقائه، أن تغار إذا انتهكت محارمه وتفرح إذا أطيع. فهل وجدت في قلبك غيرة لله إذا عصي؟ فإن وجدتها فاحمد الله، فتلك علامة الإيمان. النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم بتصديقه ومحبته والعمل بشرعه وتقديم قوله على قول كل أحد من الخلق ونصرته والذب عن عرضه صلى الله عليه وسلم واتباع سنته ونشر دعوته. النصيحة لكتاب الله حياة القلوب، فمن هجر القرآن فقد غش كتاب ربه، ومن قرأه وتدبره وعمل به ودعا إليه فقد نصح له. فاجعل القرآن صاحبك في الخلوة وإمامك في الجلوة، فإنك إن نصحت له نصحك هو وهداك. النصيحة لولاة أمور المسلمين بمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتوقيرهم ونصحهم بالرفق واللين. النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع لا ادعاء، فليست المحبة باللسان والدعوة، ولكن بالسير على خطاه وإحياء سنته صلى الله عليه وسلم والذب عن شريعته. فمن أحبه حقا لم يقدم قول أحد على قوله، فاتبع ولا تبتدع، تكن حبيبه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. النصيحة للأئمة صلاح للأمة، النصيحة لولاة أمور المسلمين وحكامهم بتوقيرهم وحفظ مكانتهم وبيان فضلهم والذب عن أعراضهم، وبأن تدعو لهم بالهداية والصلاح والإصلاح والتوفيق والحفظ والرشاد والسداد، وبأن تعينهم على الحق وتطيعهم في المعروف وتنصحهم سرا برفق، فبصلاحهم يصلح الناس وبفسادهم تفسد الرعية، فكن مفتاح خير لهم. والنصيحة لعلماء المسلمين بتوقيرهم وحفظ مكانتهم وبيان فضلهم والذب عن أعراضهم والدعاء لهم بالتوفيق والرشاد والسداد والحفظ، وبالرجوع إليهم في الفتاوى والاستشارات وتلقي العلم عنهم، فهم ورثة الأنبياء. النصيحة لعامة المسلمين بإرشادهم وتعليمهم وتوجيههم لكل خير بالرفق واللين. النصيحة لعامة المسلمين رحمة، أن تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لها، أن تستر عيبهم وتسد خلتهم. النصيحة لعامة المسلمين رحمة، أن تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكرهه لها، أن تستر عيبهم وتسد خلتهم وترشدهم إذا ضلوا. فالمؤمن مرآة أخيه، إن رأى فيه خيرا شجعه، وإن رأى عيبا ستره ونصحه. الناصح أمين في الأرض، فالله يحب الناصحين والناس يأمنونهم، ومن نصح لله نصحه الله، ومن غش عباد الله لم يوفق، فانصح للخلق ينصحك الخالق. ترك النصيحة خيانة، فمن رأى منكم منكرا فلم يغير، أو رأى ضالا فلم يرشده، فقد خان الأمانة. فالدين النصيحة، ومن كتمها فقد كتم الدين. فيا عبد الله، كن ناصحا لله بتحقيق العبودية له سبحانه بجميع جوارحك في سرك وعلانيتك، وكن ناصحا لكتاب الله في عملك وخلقك وأدبك، وكن ناصحا لرسوله صلى الله عليه وسلم في اتباعك وهديك وطريقتك، وكن ناصحا لأمة المسلمين وولاة أمرهم بتوقيرك ودعائك وسمعك وطاعتك في المعروف ومحبتك، وكن ناصحا لعلماء المسلمين بتوقيرك ودعائك وتلقي علمك ومحبتك، وكن ناصحا لجميع إخوانك المسلمين لكبارهم بتوقيرك ولصغارهم برحمتك، ولهم جميعا بتوجيهك ودعائك ومحبتك. فإن فعلت فقد جمعت الدين كله. إلى هنا أحبة المستمع الكرام، نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف، إعداد وتقديم
1: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن، فقال له: مه؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك. قال أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ رواه البخاري. وأخذت بحق الرحمن، أي استجارت به

0: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون كاد قلبي أن يطير. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. رواه البخاري. وعن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قيل: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل 3، وفينا سلمان الفارسي. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
2: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
3: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. والحديث في صحيح البخاري. يروي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما تعلم الكتابة، بحيث يكون محفوظا لا ينسى مع الإتقان والتمام. اللهم إني أعوذ بك، أي ألجأ وأحتمي بك من البخل، وهو أن يمنع الإنسان ما يجب عليه فلا يؤديه، ويتعوذ من الجبن، وهو المهابة للأشياء والتأخر عن فعلها، وهو ضد الشجاعة. وتعوذه صلى الله عليه وسلم من الجبن والبخل لما فيهما من التقصير عن أداء الواجبات والقيام بحقوق الله سبحانه وتعالى، ولأنه بشجاعة النفس وقوتها المعتدلة تتم العبادات ويقوم بنصر المظلوم، وبالسلامة من البخل يقوم بحقوق المال وينبعث للإنفاق والجود ولمكارم الأخلاق.

الأخلاق ويمتنع من الطمع فيما ليس له. وعلمنا أن نتعوذ من أرذل العمر، وهو كبر السن المؤدي إلى ضعف القوى. وسبب استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم منه ما فيه من الخرف واختلال العقل والحواس والضبط والفهم والعجز عن كثير من الطاعات والتساهل في بعضها. وعلمنا أيضا أن نتعوذ بالله من فتنة الدنيا، وهي أن يبيع الآخرة بما يتعجله في الدنيا من حال أو مال. وأخيرا علمنا أن نتعوذ بالله من عذاب القبر، أي من فتنته والعقوبة التي تقع على الميت بداخله، ويشمل الاستعاذة من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هاجر عليه السلام زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووالدة إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قدوة للزوجات، قدوة للمؤمنات الصابرات المحتسبات. تزوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم رزقت بإسماعيل، ثم بعد ذلك أخذها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأسكنها في واد غير ذي زرع في مكة المكرمة، ليس بجانبهم جيران ولا أحد. فقالت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: الله أمرك أن تتركنا هنا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ما أحوجنا إلى هذا الإيمان الذي استقر في نفس هاجر، وحقا فإنه لم يضيعها الله سبحانه وتعالى، فقد أجرى على يدها خيرا كثيرا. فنحن نسعى بين الصفا والمروة على أثار هاجر، وماء زمزم الذي نبع من تحت قدمي ابنها إسماعيل هو إكرام لهذه الزوجة الصابرة المحتسبة الصالحة التي جعل الله على آثارها وآثار ابنها وزوجها هذه المناسك وهذه الشعائر العظيمة، والتي ثم بعد ذلك بنى ابنها وزوجها هذا البيت العظيم. فصلى الله وسلم على إبراهيم وعلى أزواجه وعلى أبنائه وجمعنا بهم في جنات النعيم.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء، ومع ضيفنا المميز الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيل الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: الله يبارك. فضيل الدكتور، في الحلقات الماضية مررنا على قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووصلنا إلى وفاته، لكن سبحان الله فيها الكثير من الدروس والعبر.
0: صدق.
1: في هذه الحلقة سنقف على بعض الأشياء، بعض المحطات في حياة سيدنا إبراهيم.
0: أحسنت.
1: لو تكرمتم طبعا.
0: أحسنت. لا أنا كنت يعني أريد فعلا أن نتوقف مع بعض الأحداث، لكن هذه مبادرة جيدة أن نتوقف في هذه الحلقة معه
1: إن شاء الله. سيدي، البحث عن الحق في حياة سيدنا إبراهيم معلم بارز، حبذا لو حدثتمونا عنه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله دكتور حذيفة مرة أخرى، وحيا الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فإن قصته مليئة بالعبر كما تفضلت والفوائد، وهو من أكثر الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم. يعني نحن قلنا أن موسى عليه الصلاة والسلام هو أكثر نبي ورد اسمه في القرآن الكريم، يأتي بعده إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فقد ذكر الله قصته في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة مريم وفي سورة الأعراف وفي الأنعام وفي سورة إبراهيم، سميت سورة باسمه. ومن اللطائف نحن ذكرنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقال له أبو الأنبياء، لأنه عليه الصلاة والسلام تناسل كل الأنبياء الذين جاءوا بعده هم من أبنائه، ولذلك يقال له أبو الأنبياء. يعني يعقوب عليه الصلاة والسلام، إسحاق ابنه المباشر، وإسماعيل ابنه المباشر، ولد ليعقوب لإسحاق يعقوب، ومن ذرية يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، لكنه يقال له إسرائيل ويقال له يعقوب. تفرع عن يعقوب،
1: يعني بنو إسرائيل بنو سيدنا يعقوب،
0: بنو يعقوب
1: 12
0: بالضبط
1: سبطا.
0: بالضبط نعم. فتسلسل من أبناء يعقوب كل أنبياء بني إسرائيل، ومن ذرية إسماعيل جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني يقال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء. ولذلك من اللطائف التي يذكرها بعض المفسرين عن سورة الأنبياء، سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تجد أن فيها بعد أن ذكر الله قصة موسى قال الله سبحانه وتعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم. ردوا أيديهم في أفواههم، يعني بالتكذيب والاستهزاء والسخرية. وقالوا إنا كفرنا
1: في أفواه أنفسهم، في أفواه
0: لا في أفواه أنفسهم سخرية واستهزاء من أنبيائهم. وإن لفي شك مما تدعون إليه مريب قالت رسلهم. يعني لاحظ هنا حوار بين الأنبياء وبين أقوامهم. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض
1: سبحانه وتعالى
0: يدعوكم ليغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا.
1: هنا اللفتة يعني يدعوكم ليغفر لكم.
0: نعم
1: يعني
0: هذه مقولة نوح ومقولة إبراهيم ومقولة صالح ومقولة هود ومقولة الأنبياء جميعا. يعني ليس هناك نبي من الأنبياء كان يدعو قومه من أجل مصلحة شخصية،
1: من أجل العنت أو المشقة أبداً. أو كذا
0: كله وليس رحمة. هناك وليس هناك نبي من الأنبياء كان يدعو قومه بأجرة أو مقابل، كلهم يقولون لا أسألكم علي أجرا. إلى أن قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء وما لنا لا نتوكل على الله. وقال الذين كفروا لرسلهم، الشاهد من هذا الحوار بين الأنبياء وبين أقوامهم، يقول المفسرون لما كان إبراهيم أبو الأنبياء ناسب أن تكون سورة إبراهيم هي المكان المناسب لمناقشة الأنبياء مع أقوامهم،
1: جميل،
0: واستظهار الحجج التي كان يدلي بها الأنبياء والردود التي كانت ترد بها الأقوام،
1: جميل،
0: في سورة إبراهيم. ولذلك جاء في بعدها في آخرها قصة إبراهيم في قوله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فالشاهد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يمثل رمزية في تاريخ الأنبياء لكثرة كما تفضلتم المواقف المليئة بالعبر في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أولها كما تفضلتم البحث عن الحق في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يعني هذا درس حقيقة يعني ينبغي أن نتوقف معه كل مسلم، بل كل آدمي ينبغي عليه أن يبحث عن الحق،
1: ما شاء الله،
0: وأن يبحث عن الأدلة وأن يبحث عن الطمأنينة التي تؤدي به إلى الحق. يعني أعطيك مثال، هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذكره الله في سورة الأنعام وذكر أنه فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين،
1: يعني فلما غاب
0: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين،
1: سبحان الله،
0: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر،
1: يعني يقيس حتى
0: بالضبط، فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما إلى آخره وحاجه قوم. هذه القصة في قصة إبراهيم يعني تعطي درس لكل مسلم بل لكل عاقل أن يبحث وأن يعمل عقله. هذه دعوة لكل أحد، دعوة للمسلم ليزداد إيمانا وطمأنينة. ولذلك تذكر أنه مر معنا في قصته في سورة البقرة عندما قال وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وأنتم أشرتم إلى ما كتبه الدكتور جيفري لانج وهو يعني أستاذ في الرياضيات أمريكي معاصر، استوقفته هذه القصة ورأى أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو نموذج وقدوة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام في البحث عن الحقيقة وفي التوحيد والطمأنينة والتسليم، وبالرغم من ذلك يسأل الله مثل هذا السؤال رغبة في أن يصل إلى مرتبة الطمأنينة. ولذلك نحن نقول ينبغي أيضا لنا نحن أن نبحث عن الحق كما بحث إبراهيم وأن نبحث عن الأدلة. أي كتاب، ونقول للإخوة المشاهدين خاصة الشباب والشابات، ابحث واسأل عن ما يطمئنك وعن ما يقنعك، الأدلة على وجود الله، الأدلة على صدق القرآن، الأدلة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا فيها، اقرأوا للعلماء الثقات الذين يعني يوردون الأدلة ويشرحون الحجج حتى تصلوا إلى مرحلة الطمأنينة. وهذا وقدوتنا في هذا هو أبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وأرى أن هذا درس من أهم الدروس التي ينبغي لنا أن نستفيدها من قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وخاصة في سورة الأنعام. سورة الأنعام يا دكتور حذيفة هي مليئة بالاحتجاجات العقلية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، على وحدانية الله سبحانه وتعالى، ولذلك وردت فيها قصة إبراهيم والاحتجاجات، ولذلك قال وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما أشركتم ولا أخاف ما تشركون وكيف أخاف ما أشركتم به ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا فأي الفريقين
1: لا تضر ولا تنفع
0: بالضبط فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
1: جميل.
0: ثم قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، يعني هذه الحجج وهذه الأدلة العقلية وفقنا إبراهيم إليها حتى يقيم الحجة على قومه ويقيمها أيضا علينا نحن اليوم، نحن نقرأ هذه الحجج كما أيضا كان يقيمها على قومه. فهذه وقفة من أهم الوقفات مع قصة إبراهيم فعلا عليه الصلاة والسلام.
1: عندنا موضوع عندما ناقش الملك هذا الملك الظالم وكذا، يعني أيضا حوار جميل حصل بينهما.
0: أحسنت، وهو يؤكد هذا الذي تحدثنا عنه دكتور حذيفة عندما قال الله في سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. يقال أنه النمرود ملك حاج إبراهيم في الألوهية في وحدانية الله، حاجه في أن الله، يعني الملك ينكر أن الله يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، لذلك قال حاج ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أي في استحقاق ربه للعبادة وحده لا شريك له، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. يعني لما قال إبراهيم له، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق الألوهية أنه يحيي ويميت.
1: فقال الملك، كان يدعي الألوهية،
0: نعم، فقال له الملك أنا أحيي وأميت. انظر إلى المغالطة، كيف تستطيع تحيي وتميت؟ لكن المكابرة والمغالطة أنه قال أنا أحيي وأميت، هذا رجل محكوم عليه بالإعدام، أنا سأعفو عنه، هذا في نظره إحياء. هل هذا إحياء يا دكتور حذيفة؟
1: هذا كذب وتدليس.
0: وهذا رجل بريء ليس له تهمة، آمر بقتله، هذا إماتة. هل هذا هو المحيا
1: يعني
0: والإماتة؟
1: الطغاة دائما يستعملون هذه المغالطات بالضحك على الشعوب.
0: بالضبط. لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف تعامل مع هذه الحجة الواهية؟ قال فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأتي بها من المشرق. كان بإمكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام
1: أن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب.
0: بالضبط، نعم. كان بإمكان إبراهيم أن يقول له أخطأت، هذا ليس إحياء وليس إماتة.
1: صحيح،
0: أليس كذلك؟
1: نعم.
0: ويرد عليه ويناقشه، لكنه كما يقولون تنزل مع الخصم، لنفرض أنك صادق، انتقل إلى حجة لا يمكنه أن يردها.
1: نعم، أو لا أريد أن أناقشك في هذا، هذا جاء حد جديد.
0: بالضبط، وهذا أسلوب في الجدل يا دكتور، في المناقشة أحيانا بعض الناس فيه سفاهة ومناقشته ومناظرته أمام الناس، وهذا المفترض المتوقع أن هذا الجدل الذي دار بين إبراهيم وبين الملك كان بحضور يعني حاشية الملك أو غيرهم. فهذا الكلام أحيانا مثل كلام هذا الملك قد يروج على السفهاء، فإبراهيم انتقل به من هذه الحجة التي فيها جدل إلى حجة لا يمكن أن يردها.
1: صحيح.
0: فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، قال الله فبهت الذي كفر. جميل. والله لا يهدي القوم الظالمين.
1: جميل.
0: فهذا يعني هذه أيضا تصب في حديثنا الأول، وهو قضية قوة حجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الدفاع عن عقيدته، في الدفاع عن دينه، في الدفاع عن مبادئه. دائما الحجج العقلية يا دكتور حذيفة عندما تبرز وتظهر تقوي إيمان المؤمن وتعطيه سلاح في يده.
1: جميل.
0: وتعينه على التصدي للشبهات التي تثار في كل مكان اليوم. نعم.
1: جميل. يعني كل الأديان تتنازع سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
0: صحيح.
1: ورغم أنها أديان توحيد ربما حصل بها ما حصل.
0: صحيح.
1: نريد أن نسلط الضوء على هذا الموضوع لكن بعد فاصل قصير.
0: طيب.
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول دروس وعبر مستفادة من قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
0: مرحبا فضيلة الدكتور، حياكم الله دكتور حذيفة.
1: يعني حبذا لو سلطنا الضوء على تنازع الأديان أو أتباع الأديان لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهل التزموا بوصاياه؟
0: أحسنت، يعني هذه أيضا مسألة مهمة جدا. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو جد يعني ليعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم، وأنبياء بنو إسرائيل كلهم ينتسبون إلى إبراهيم، ولذلك الذين يعني موسى عليه الصلاة والسلام هو من أبناء إبراهيم، وعيسى من أبناء إبراهيم، ولذلك النصارى واليهود ينتسبون إلى إبراهيم ويفتخرون بذلك، ومحمد صلى الله عليه وسلم ابن هو من أبناء إسماعيل ابن إبراهيم، فهو ينتسب إلى إبراهيم، ولذلك المسلمون واليهود والنصارى كلهم يتنازعون إبراهيم، وكل يقول أنه يعني اليهود يقولون إبراهيم كان يهوديا، والنصارى يقولون كان إبراهيم نصرانيا، والمسلمون يقولون بل كان مسلما، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا،
1: سبحان الله،
0: ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: جميل.
0: وقال يعني وكيف يعني كيف أنكم تنسبون إبراهيم إلى النصرانية واليهودية وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ فنسبته إلى شيء حدث بعده هذا من الخطأ والجدلي فيه، لكنه كان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد.
1: نحن نقول القرآن الكريم يقول كان حنيفا مسلما،
0: مسلما
1: لكن ليس بمعنى متابع لسيدنا محمد.
0: نعم وإنما أحسنت، لأن الإسلام بمعناه العام هو التوحيد، ولذلك آدم كان مسلما ونوح كان مسلما وإبراهيم كان مسلما
1: بمعنى التوحيد لله،
0: بمعنى موحدين لله سبحانه وتعالى. لذلك هو سماكم المسلمين، الله يقول أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي سمانا المسلمين.
1: جميل.
0: قال هو سماكم المسلمين من قبل، يعني في أيامه، وفي هذا يعني وفي القرآن الكريم أيضا سماكم الله مسلمين.
1: جميل.
0: لأن يعني يكون يعني تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
1: نعم.
0: فقضية تنازع الأديان للنبي لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولذلك اليوم يسمونها الديانة الإبراهيمية بعض الذين يدعون إلى وحدة الأديان والتسامح بين الأديان وتقارب الأديان، يقولون دعونا نتحدث عن الديانة الإبراهيمية التي تجمع ولا تفرق. ونحن نقول دين الإسلام هو يدعو إلى الجمع، ولذلك عجبتني كلمة جميلة للشيخ محمد عبده رحمه الله، أنه جاء سؤال يعني من هو الذي سيدخل الجنة، سؤال أيام الخديوي أظن وأيام من الذي يدخل الجنة، هل سيدخلها المسلمون أم يدخلها النصارى أم يدخلها اليهود؟ فأجاب جميل جوابا جميلا الدكتور محمد الغزالي رحمه الله، محمد عبده، فقال نحن المسلمون طبعا النصارى هم يدعون أنهم أولى الناس بإبراهيم وبدخول الجنة وكذلك اليهود. فقال الشيخ محمد عبده رحمه الله المسلمون هم أولى الناس بدخول الجنة لأنهم آمنوا بموسى وآمنوا بعيسى وآمنوا بمحمد، لكن النصارى آمنوا بعيسى وبموسى ولم يؤمنوا بمحمد، واليهود آمنوا بموسى ولم يؤمنوا بعيسى وبمحمد، فأسقط في أيديهم.
1: جميل.
0: ولذلك ألف كتابا جميلا سماه ربحت محمدا ولم أخسر المسيح.
1: الدكتور عماط الدلاتي جمع مقولات بهذا الكتاب.
0: نعم
1: نعم,
0: نعم. يعني
1: سماه باسم مقولة لأحد المسلمين من النصارى الغربيين. أسلم فقال أنا بالإسلام ربحت محمدا ولم أخسر المسيح. فسمى كتابه بهذا.
0: لعله وهذا. فالفكرة يعني قضية أن المسلمين هم أولى الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأننا ولله الحمد نعتقد ما يعتقده إبراهيم من التوحيد والدعوة إلى التوحيد وحرصه على الشعائر، نحن أتباعه اليوم في المناسك في الأضحية، نحن أتباعه في الطواف بالبيت الحرام وفي الصلاة للبيت الحرام وفي السعي بين الصفا والمروة وفي رمي الجمرات وفي الوقوف بعرفات، نحن نسير على خطى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك لاحظ حتى في التشهد في كل صلاة نحن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ولا تجد دينا اليوم يحتفي بإبراهيم كما يحتفي المسلمون.
1: جميل.
0: لا النصارى ولا اليهود هم ينتسبون إليه لكنهم لا يتبعونه.
1: صحيح.
0: ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فإن حقيقة المحبة هي في الاتباع للأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
1: جميل. نعم. جميل. اللطف في الدعوة في حياة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضا معلم واضح، يعني حبذا لو سلطتم الضوء على بعض الأمثلة
0: يعني تظهر هذه يعني هذه الحقيقة اللطف في دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة مريم. وكنا تحدثنا أن سورة مريم مبناها على الرحمة. تكررت فيها الرحمة تقريبا 16 مرة.
1: سبحان الله.
0: ذكر الله قصة إبراهيم في سورة مريم وتكاد تكون من أوائل السورة التي ذكر الله فيها قصة إبراهيم. فذكر لنا حواره مع أبي بطريقة وبأسلوب يشير إلى ما تفضلتم به من اللطف والأدب والتواضع والسماحة. أسمع، يقول الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي، شوف حتى في عبارة يا أبتي،
1: يا أبتي
0: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا.
1: جميل.
0: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. لاحظ حتى في العبارة هنا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، ولم يقل عذاب من الجبار، لأن التعبير هنا بقوله يمسك عذاب من الرحمن أشد من قوله يمسك عذاب من الجبار. لأنه إذا مسك عذابه من الجبار شيء طبيعي لأنه جبار.
1: نعم.
0: لكن عندما يمسك عذابه من الرحمن دل على أنك لم تترك مجالا لهذه الرحمة لشدة إعراضك وعتوك.
1: يعني من باب من أغضب الأحنف ابن قيس.
0: بالضبط بالضبط. فتكون للرحمن للشيطان قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك. يعني ما قال في 60 داهية صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي
1: الله أكبر.
0: إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي إنه كان إن عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون إلى آخره. فالشاهد انظر إلى هذا اللطف في الخطاب مع والده إلى هذا الأدب إلى إبداء يعني الخوف الشديد على والده إلى المحبة الشديدة لوالده إلى أن الهدف من دعوتي لك هو الخوف عليك من العذاب من إغواء الشيطان.
1: جميل.
0: ليس لدي أي مصالح شخصية. ولذلك حتى لما طرده وهدده بالقتل وبالرجم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. ولذلك بقي يستغفر له لوالده واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. حتى نهاه الله سبحانه وتعالى عن الاستغفار كما في سورة التوبة عندما قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال إلا قول إبراهيم لأبيه في سورة التوبة عندما قال الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فقد يقول قائل طيب إبراهيم ما كان استغفر لوالده؟ قال الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم.
1: فإبراهيم لأواه حليم يعني ما المعنى؟
0: الأواه هو شديد التوبة وكثير التوبة وكثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الحليم
1: التأوه يعني أو
0: لا لا لا ليس من التأوه. الأواه هو الأواب التواب الكثير التوبة والرجوع إلى الله. والحليم هذه صفة أيضا من صفات إبراهيم. حلمه على قومه حلمه على زوجاته حلمه على أبنائه عليه الصلاة والسلام.
1: الحليم عكس الغضوب.
0: بالضبط. نعم.
1: الغضب.
0: نعم.
1: نعم. لو تكلمنا قليلا عن صفة الصبر عند سيدنا إبراهيم يعني فعلا شيء ملفت للنظر.
0: صدق إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو مدرسة في الصبر. الصبر على أذى قومه، الصبر على إلقائه في النار، الصبر على هجرته للوطن. لذلك هو قدوة للنبي صلى الله عليه وسلم في فراق الوطن عندما قال إني مهاجر إلى ربي، فخرج من وطنه ثم صبر على أيضا على عدم الأبناء وحتى كبرت سنه وشاخ فرزق بابنه إسماعيل، ثم بعد أن شب أمر بذبحه فصبر على ذلك ثم أمر بإبعاد زوجته وابنه إسماعيل فصبر على كل ذلك. ولذلك بلغ مرتبة الخلة، والله سبحانه وتعالى قال واتخذ الله إبراهيم خليلا لهذا الصبر العظيم الذي يعني تحلى به عليه الصلاة والسلام.
1: وموضوع التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى أيضا يعني كان
0: أحسن
1: عجيب في هذا الموضوع.
0: أيضا موضوع التسليم ظاهر في قصة إبراهيم منذ دعوته لقومه حتى يعني توفي عليه الصلاة والسلام وهو يتلقى أوامر الله سبحانه وتعالى بالتسليم التام والانقياد المطلق. ولذلك نحن نقول لدكتور حذيفة اليوم كثير من أبنائنا وبناتنا والمثقفين إن صح التعبير يبحث عن علة لكل شيء. لماذا أمر الله بالطواف بهذه الطريقة؟ لماذا رمي الجمرات؟ لماذا كذا؟ ويظن أن البحث عن كل علة لكل أوامر الشرعية هو المنهج الصحيح. والصحيح أن المنهج الصحيح منهج إبراهيم منهج النبي صلى الله عليه وسلم هو التسليم. التسليم المطلق لأوامر الله سبحانه وتعالى. ما دام أنك أنت قد آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم فخذ كل ما جاءك منه بالتسليم، خاصة القضايا التي لا يظهر لنا وجه الحكمة فيها.
1: يوجد أمور يعني تعبدية أمرنا الله لمجرد الائتمار.
0: بالضبط.
1: وإلا فأغلب الأمور لما أمركم بشيء في يعني أحل لهم طيبات حرم عليهم خبائث ففيها أضرار فيها منافع كذا.
0: أضف إلى ذلك أن هذا جزء من الابتلاء الذي ابتلانا الله به في أول سورة البقرة ذكر وقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم أول صفة من صفات المتقين قال الذين يؤمنون بالغيب.
1: جميل.
0: الإيمان بالغيب هو الذي يظهر الصادق في إيمانه من الكاذب، وأما الإيمان بالشهادة فإن الناس يستوون فيه.
1: نعم. جزاكم الله خيرا فضيل الدكتور، فعلا الوقت مر دون أن نشعر به.
0: الله يبارك،
1: الله يجزيكم خير فضيل الدكتور.
0: شكرا.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة وقصة جديدة من قصص القرآن وقصص أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمل دائما في الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون مفتوحا على مصراعيه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ترك زوجته هاجر وإسماعيل ابنه في مكة كانت وادي غير ذي زرع، لكنه ابتهل إلى الله بالدعاء وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. استجاب الله دعاءه وأنشأ في هذه المنطقة المهجورة التي ليس فيها زرع وليس فيها ماء، اليوم هي أغلى منطقة في العالم. الكعبة وما حولها وما حول المسجد الحرام هي أغلى منطقة في العالم بعد أن كانت منطقة مهجورة. كل ذلك بفضل الله
2: القرآن الكريم. ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
3: مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
4: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
5: الحياة الطيبة،
6: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
5: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند الثالثة عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للمسلمين.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات.
1: حياكم الله شيخنا ومرحبا بكم. نبدأ هذه الحلقة شيخ سامي حفظكم الله بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما حكم التبرك بالقبور والأضرحة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالتبرك بالقبور والأضرحة إن اعتقد أنها تنفع من دون الله، أو أن لصاحب القبر قدرة وتأثيرا على جلب النفع أو دفع الضر، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأن الذي بيده النفع والضر هو الله تعالى وحده. قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. وقال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وقال عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. وقال عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وأما إذا اعتقد أن هذه القبور والأضرحة لا تنفع ولا تضر من دون الله، ولكنها سبب، فهذا محرم وشرك أصغر، لأن هذا التبرك ذريعة إلى الشرك الأكبر. وأما التبرك بالصالحين الأحياء فهذا على قسمين: القسم الأول أن يتبرك بدعائهم، بأن يسألهم أن يدعو له، فهذا جائز ولا بأس به إذا كانوا صالحين. والصلاح إنما يكون بلزوم تقوى الله تعالى والاستقامة على شريعته، ولكن هذا، أعني سؤالهم الدعاء، مشروط ألا يترتب على ذلك مفسدة وفتنة، لأن بعض الناس إذا قيل له أدعو الله لي فربما يفتتن ويرى أنه أهل لذلك ويتعاظم في نفسه، فإذا خشيت هذه المفسدة فإنه يمنع. والقسم الثاني من التبرك بالصالحين الأحياء التبرك بآثارهم، والتمسح بثيابهم أو عرقهم أو التبرك بتقبيلهم ونحو ذلك، فهذا محرم ولا يجوز، بل هو من البدع المنكرة، لأن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بعرقه وريحه وما لامس جسده الشريف، ولكن بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة قد تدعوه نفسه الأمارة بالسوء، ويدعوه الهوى وحب الرئاسة والجاه إلى أن يمكن الناس من التبرك به والتمسح به وتقبيل يده والانحناء له ونحو ذلك، والذي يفعل هذا هو مشارك أو يريد أن يشارك الله تعالى فيما يجب لله من التعظيم والإجلال، فعليه أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يحذر من هذا العمل، وأن يعرف قدر نفسه ويعرف قدر ربه عز وجل. ولا يصح قياس هذا، أعني التبرك بهؤلاء، على تبرك الصحابة رضي الله عنهم بالرسول صلى الله عليه وسلم لأسباب: أولاً أنه لا أحد يقارب النبي صلى الله عليه وسلم فضلاً وصلاحاً وبركة، وثانياً أن الصلاح في القلب، وهذا أمر لا يعلمه سوى الله عز وجل، والحكم على الشخص بالصلاح أمر ظني وليس يقينا، ولا يمكن التبرك بأمر مظنون. وثالثا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا في حياته ولا بعد مماته، فدل هذا على أن ذلك خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. ورابعا أن التبرك بالصالحين وآثارهم قد يكون ذريعة إلى فعل ما لا يجوز، أو اعتقاد أن ذلك يوصله إلى الله أو يقربه إليه، وهذا مما لا أصل له ولا دليل عليه. وخامسا أن هذا التبرك قد يحدث فتنة للمتبرك به، فيعجب بنفسه، ويكون هذا كالمدح الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في المواجهة. وليعلم أن التبرك منه مشروع ومنه ممنوع، وذلك أن التبرك ينقسم إلى أقسام: القسم الأول أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم كالقرآن الكريم، قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، وقال تعالى: وهذا كتاب مبارك أنزلناه، فالقرآن العظيم مبارك في تلاوته وتأثيره وآثاره. والقسم الثاني من أقسام التبرك أن يكون التبرك بأمر حسي معلوم كالدعاء والعلم، فالعالم يتبرك بعلمه ودعوته إلى الخير، لأنه يحصل من علمه ودعوته خير كثير، ولهذا قال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، القسم الثالث من أقسام التبرك أن يكون التبرك بأمر غير شرعي ولا حسي معلوم، كالشجر والحجر ونحوهما، معتقدا أنها تنفع بذاتها، وأنه إذا تمسح بها أو التصق بها جلبت له النفع أو دفعت عنه الضر، أو أنها تكون وسائط له عند الله، فهذا شرك أكبر، لأنه اتخذ إلها مع الله تعالى. وقد قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقد اتفق أهل العلم رحمهم الله على أن من جعل بينه وبين الله تعالى وسائط يدعوهم أو يتوكل عليهم أو يسألهم فقد كفر، ولا فرق في ذلك بين أن يعتقد الفاعل أن من يدعوهم مستقلين في تحصيل مطالبه أو متوسطين له إلى الله تعالى. والقسم الرابع من أقسام التبرك أن يكون التبرك بالشجر والحجر ونحو ذلك، معتقدا أنها سبب لحصول البركة دون أن يعتقد أنها توصل أو تقرب إلى الله، فهذا أمر محرم باتفاق أهل العلم، وهو شرك أصغر، لأن هذا التبرك يكون ذريعة إلى الشرك الأكبر. ومن التبرك المحرم التبرك ببعض الأماكن بحيث أنه يقصدها طلباً للبركة، وهذا من البدع، وفيه محاذير ومفاسد. أولاً، أن هذا النوع من التبرك لم يكن موجوداً في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل فيه شيء، وكل شيء وجد سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع قيام المقتضي وعدم المانع فهو بدعة. وثانيا، أن بركة ذوات الأنبياء الذين قصدوا هذه الأماكن لا تتعدى إلى الأمكنة الأرضية، وإلا للزم من ذلك أن تكون كل أرض وطئها نبي أو جلس عليها أو مر بها تطلب بركتها ويتبرك بها، وهذا لازم باطل فينتفي الملزوم. وثالثا، أن هذه الأمكنة الأرضية لا تكون مباركة إلا بدوام الطاعة فيها، وهي سبب إعطاء الله تعالى البركة، فالمساجد لا تكون مباركة إلا بدوام الطاعة فيها، ولا تدوم مع زوال الطاعة عنها. ورابعا، أن التبرك بالآثار المكانية وسيلة إلى ما هو أعظم من تقديسها أو الاعتقاد فيها، وهذا محذور يجب اتقاؤه. والحاصل أن التبرك نوعان، مشروع وممنوع. فالمشروع قسمان: الأول التبرك بأمر شرعي معلوم، والثاني التبرك بأمر حسي معلوم. وأما الممنوع فهو ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يعتقد أن ما تبرك به ينفع بذاته، وأنه يجلب النفع أو يدفع الضر، فهذا شرك أكبر. والثاني أن يعتقد أنها وسائط عند الله تعالى يتوكل عليها أو يسألها، فهذا شرك أكبر. والقسم الثالث أن يعتقد أنها سبب لحصول البركة دون اعتقاد أنها توصل أو تقرب إلى الله تعالى، فهذا شرك أصغر. نعم،
1: جزاكم الله خير يا شيخ، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة كذلك هذا السائل يقول: هل إبليس أو الجن من الملائكة؟
2: إبليس ليس من الملائكة، لأنه يخالفهم في الخلقة وفي الطبيعة. أما في الخلقة فإن الملائكة خلقوا من نور، وإبليس خلق من نار، كما قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار. وأما من حيث الطبيعة فإن الملائكة كما وصفهم الله تعالى عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال عز وجل: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وأما إبليس فهو كافر مستكبر، كما قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال عز وجل: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وأما الجن فإنهم من ذرية إبليس، كما قال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. والجن فيهم المؤمن وفيهم الكافر، وفيهم المطيع وفيهم العاصي، كما قال الله تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. وقال تعالى عن الجن: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقال عز وجل: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وقال عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله. الآيات. وأما قول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، وكذلك قوله: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فهذا لا يدل على أن إبليس من الملائكة، لأن الاستثناء في الآيتين منقطع. ولكن لما وجه الخطاب إلى الملائكة بالسجود وكان إبليس معهم ومن بينهم صار الخطاب موجها إلى الجميع، ولهذا صح استثناؤه منهم، وإلا فأصله ليس من الملائكة. نعم،
1: جزاكم الله خير يا شيخ سامي وبارك الله فيكم. مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المباركة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير حفظه الله تعالى ونفع الله به وبعلمه. نشكره ونشكركم أيضا أنتم أحبتنا المستمعين الكرام لحسن متابعتكم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجوب الدعاء. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة الإسراء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: جسر القلوب.
1: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
0: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
1: يوم لا ظل إلا ظله.
0: جسر القلوب.
1: جسر القلوب
0: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
0: جسر القلوب.
1: جسر القلوب.
0: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جسر القلوب. العلاقة بالوطن أيها الكرام علاقة وشيجة، فهي فطرة فطر الإنسان عليها، ففي الوطن نبض القلب وساح الفكر وانطلق البصر وتنفست الروح وجرت الأقدام وأمنت النفس وتعلم العقل، كيف لا، وهو مسقط الرأس وموطن النشأة وكتاب الذكريات وملتقى الأحبة. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: حب الوطن غريزة متأصلة في النفوس تجعل الإنسان يستريح إلى البقاء فيه، ويحن إليه إذا غاب عنه، ويدافع عنه إذا هوجم، ويغضب له إذا انتقص. ولقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حبه لوطنه في بداية بعثته وحين هجرته، فتأمل سؤاله المملوء بالاستنكار والألم لما سيعزم عليه قومه من إخراجه من بلده. ففي بداية نزول الوحي ذهب مع زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها إلى ورقة بن نوفل، وقص عليه ما حدث معه من أمر نزول جبريل عليه السلام، وورقة يفسر له ذلك، حتى قال: يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. رواه البخاري. وحكى القرآن الكريم هذا المكر الكبار بالنبي صلى الله عليه وسلم في محاولة سجنه أو قتله

0: أو إخراجه من بلده، فقال سبحانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فانظر كيف اقترنت مصيبة إخراجه من وطنه بسجنه وقتله صلى الله عليه وسلم. ولما كان الإخراج من الوطن يبعث على الحزن والكدر، قرن الله عز وجل حب الأرض في القرآن الكريم بحب النفس. قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ويعتمر الشجن بقلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خطواته الأولى في وداعه لمكة، حبا لها وأسفا على فراقها. وكيف لا تحزن القلوب لفراق مكة، وكيف لا تألم النفوس لوداعها، فكيف إذا كان موطن الروح ومنطلق الرسالة. ولذا ودعها بعبارات آسرة وبكلمات تشف عن حب صادق، فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وفي رواية أخرى: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. رواه الترمذي وصححه الألباني. قال الذهبي رحمه الله معددا طائفة من محبوبات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحب عائشة ويحب أباها ويحب أسامة ويحب سبطيه ويحب الحلواء والعسل ويحب جبل أحد ويحب وطنه. وهو الحب نفسه للوطن في قلوب أصحابه رضي الله عنهم، فلم تكن مغادرتهم مكة بالأمر الهين على أنفسهم، إلا أن أذى المشركين كان أشد وأنكى، فهاجروا إلى المدينة بدينهم وقلوبهم متعلقة بمكة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء العظيم فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. رواه البخاري. وتتمثل علاقة المؤمن بوطنه في الدعاء له بالبركة، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما هاجر إلى المدينة واستوطنها قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. رواه مسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يشير إلى دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة المكرمة، إذ قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فيا له من دعاء يفيض حبا لوطنه بالأمن والرزق الوفير. ووطن أيها الأحبة نشأنا فيه وسعدنا في رياضه وتعلمنا في مدارسه وتشافينا بفضل الله تعالى في مشافيه، من حقه علينا أن نعتز بالانتماء إليه وأن نفديه بأرواحنا ودمائنا صونا لعقيدتنا التي تشرفنا بها في رحابه، فعشنا بها أقوياء ونبعث عليها بإذن الله تعالى سعداء. هنا بمكة آي الله قد نزلت، هنا تربى رسول الله خير نبي، هنا الصحابة عاشوا يصنعون لنا مجدا فريدا عدا الأيام لم يشب. وتتجلى علاقتنا بوطننا بصونه عن العبث، سواء أكان عبثا بسمعته أو بمقدراته أو بممتلكاته، بل الواجب نحوه أن نسعى دائما لتطويره وتحقيق رؤاه في تعايش مع جميع أطيافه، ملتزمين بنظامه، محتفين بمنجزاته، محافظين على موارده، مطفئين لنار الفتن، مشعلين قناديل العلم والمعرفة، مبتعدين كل البعد عن التحزبات المقيتة والفرقة الشيطانية البغيضة. نفرح له في السراء ونقف معه في الضراء، متخلقين بخلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حب الخير للغير ونفع الناس وخدمة المحتاج لنبقى فيه صفا واحدا متآلفا منسجما، بل أنموذجا فريدا لوطن عزيز يظل خيمة ظليلة يستظل بها كل محب للسلام والنور والهداية والطمأنينة والأمان. كما يظهر عمق علاقة الإنسان بوطنه بالدفاع عنه بما سخره الله له وما أمكنه الإعداد من أجل الحفاظ على عقيدته وحدوده وثغوره وسمائه وأرضه، لا يدخر في ذلك وسعى. بلادي هواها في لساني وفي دمي، يمجدها قلبي ويدعو لها فمي. ولا خير في من لا يحب بلاده، ولا في حليف الحب إن لم يتيمي. ألم تر أن الطير إن جاء عشه فآواه في أكنافه يترنمي؟ وليس من الأوطان من لم يكن لها فداء وإن أمسى إليهن ينتمي. أيها الأحبة، يجب أن نستشعر جمال علاقتنا بوطننا ونعمة الأمن فيه، فنوطد علاقتنا به بالعمل المثمر، ونحمد الله على نعمة الأمان فيه، مستذكرين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، رواه الترمذي بسند حسن. فاللهم احفظ علينا وطننا وبارك لنا في خيراتك علينا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جسر القلوب، جسر القلوب، برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب، جسر القلوب، جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الآخرة وقع على امرأته في رمضان. فقال: أتجد ما تحرر رقبة؟ قال: لا. قال: فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: أفتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل، قال: أطعم هذا عنك. قال: على أحوج منا؟ ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال: فأطعمه أهلك. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: احترقت. قال: مما ذاك؟ قال: وقعت بامرأتي في رمضان. قال له: تصدق. قال: ما عندي شيء. فجلس وأتاه إنسان يسوق حمارا ومعه طعام. قال عبد الرحمن أحد رواة الحديث: ما أدري ما هو. إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين المحترق؟ فقال: ها أنا ذا. قال: خذ هذا فتصدق به. قال: على أحوج مني؟ ما لأهلي طعام. قال: فكلوه. أخرجه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر، فأفطر الناس. أخرجه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. أخرجه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. أخرجه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلاً الذي يستظل بكسائه، وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئاً، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. أخرجه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تقول في دعائها:
3: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. أخرجه ابن ماجة في سننه وصححه الألباني.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن قصر الأمل وفوائده: فأما قصر الأمل فهو العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدة الحياة، وهو من أنفع الأمور للقلب، فإنه يبعثه على مغافصة الأيام وانتهاز الفرص التي تمر مر السحاب، ومبادرة طي صحائف الأعمال، ويثير ساكن عزماته إلى دار البقاء، ويحثه على قضاء جهاز سفره وتدارك الفارط، ويزهده في الدنيا ويرغبه في الآخرة، فيقوم بقلبه إذا داوم مطالعة قصر الأمل شاهد من شواهد اليقين يريه فناء الدنيا وسرعة انقضائها وقلة ما بقي منها، وأنها ترحلت مدبرة ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وأنها لم يبق منها إلا كما بقي من يوم صارت شمسه على رؤوس الجبال، ويريه بقاء الآخرة ودوامها، وأنها قد ترحلت مقبلة وقد جاء أشراطها وأعلامها، وأنه من لقائها كمسافر خرج صاحب له يتلقاه، فكل منهما يسير إلى الآخر فيوشك أن يلتقيا سريعا. ويكفي في قصر الأمل قوله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم صالح المقرن، تنفيذ سعد خميس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المبارك من برنامج سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. في مطلع هذا اللقاء أرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا يا شيخ محمد.
2: حياكم الله وبياكم.
1: الله يحييك يا شيخ. هذا سائل من القصيم يقول: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ محمد في بيع الرقى والعزائم؟
2: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الرقى المشروعة أن يرقى القارئ على المريض نفسه. لقد بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية فنزلوا قوما واستضافوهم، ولكن القوم لم يضيفوه، فتنحوا ناحية، ثم إن الله عز وجل سلط على سيدهم عقربا فلدغته، فقالوا: هل منكم من راق؟ فقال بعضهم لبعض: لعل هؤلاء القوم الذين نزلوا بكم عندهم راق، أي قارئ يقرأ. فأتوا إلى الصحابة رضي الله عنهم وطلبوا منهم الرقية، ولكن الصحابة أبوا إلا أن يجعلوا لهم جعلا، فجعلوا لهم قطيع من الغنم، فذهب القارئ يقرأ على هذا الذي فيقرأ سورة الفاتحة حتى قام اللديغ كأنما نشط من عقال. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، فقال للقارئ: وما يدريك أنها رقية. فهذا هو المشروع في الرقى، أن يرقى الإنسان على المصاب بنفسه. وأما كتابة الآيات في أوراق أو في أواني ثم مزجها بالماء وسقي المريض إياها، فهذا ورد عن بعض السلف رحمهم الله، ولكنني لا أعلم في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمجربون لهذا انتفعوا به، لكن قد يكون انتفاع بهذا من أجل أن النفس مطمئنة إلى ذلك فترتاح إليه ويخف المرض عنها. فمن فعل ذلك، أي كتب آيات من القرآن في إناء أو في أوراق ثم مزج بها الماء وشربها المريض وانتفع به، فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس، وأما جعل هذا كالسلع يباع ويشترى، حتى سمعنا أن بعضهم جعله أصنافا، فرقية مكتوبة لا بد فيها من 700 إلى 1000 ريال، ورقية مكتوبة يكفي فيها 500، وأخرى يكفي فيها 10 وما أشبه ذلك، حتى صنفوها كأنها أموال تجارة، فإن هذا عندي فيه نظر. والغالب أن الله لا يجعل في هذا بركة، لأن القراء لا يريدون بذلك إلا التجارة في الغالب. ونصيحتي لك أن لا تذهب إليهم، لتشتري هذه الرقية من هذا المحل. وأما إذا ذهبت إليهم لتنصحهم وتقول: اقرأوا على المرضى بأنفسكم واحتسبوا الأجر من الله، وما أوتيتم فخذوه وما لم تؤتوه فاتركوه، أو يقال: لا بأس أن تأخذوا أجرة على القراءة على المرضى، لكن بأنفسكم، لأن أحق ما أخذنا عليه أجرا كتاب الله عز وجل.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل صبري ألف ألف ألف، مصري مقيم بالشرقية، يقول: هل يجوز وضع قطعة من الحديد أو لافتة على قبر الميت يكتب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم الميت وتاريخ الوفاة؟ أرجو منكم الإفادة.
2: نعم، لا يجوز أن يفعل هذا، أن يكتب على قبر الميت على نحاس أو على حجر أو ما أشبه ذلك شيء من القرآن مع تاريخ وفاة الميت، لأن هذا من البدع، وأخشى أن يكون داخلا في القبور المشرفة التي قال فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الحياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا تدع صورة أو قال تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ولأن هذا فتح باب للتفاخر في هذه اللافتات، وفتح باب للتعلق بهذا الميت، وربما يؤدي الأمر إلى عبادته ودعائه. فلهذا نرى أن هذا الفعل محرم، وأنه يجب على المسؤولين عن المقبرة إذا رأوا مثل ذلك أن ينزعوه من القبور. نعم.
1: بعض الناس يرون فرض السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد مرة واحدة، وفيما بعد يبقى مستحبا، فأرجو منكم التوجيه في ذلك.
2: نعم، السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض في التشهدين الأول والثاني، لكنه في التشهد الأول فرضية وجوب لا فرضية ركن، فإذا تركه الإنسان فإنه يسجد للسهو سجدتين قبل السلام. وأما فرضيته في التشهد الثاني فهي فرضية ركن، بمعنى أن الإنسان إذا تركه سهوا فإنه يعود إلى صلاته فيتشهد ويسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويكمل التشهد ثم يسلم ثم يسجد السهو سجدتين بعد أن يسلم. نعم،
1: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. شيخ محمد، هذه سائلة من الرياض، أم خولة، تقول: ما الفرق بين الإسلام والإيمان، وأيهما أولى، وما معنى الآية الكريمة: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم؟
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإيمان والإسلام يذكران جميعا، ويذكر أحدهما دون الآخر، فإن ذكر جميعا صار الإيمان ما في القلب، والإسلام ما في الجوارح. ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبريل عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام. فقال: أخبرني عن الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ففرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الإسلام والإيمان، لأنهما ذكرا جميعا. ومن ذلك الآية التي ذكرها السائل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ففرق الله تبارك وتعالى بين الإسلام والإيمان وقال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فدل هذا على أن الإيمان ما كان في القلب والإسلام ما كان في الجوارح. وأما قول السائل أيهما أعلى، فنقول الإيمان أعلى، لأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، فالإسلام علانية وقد يكون القلب ضعيف الإيمان وإن كانت أعمال الجوارح معتدلة وقوية. ولهذا قال في هذه الآية لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ومن ذلك قوله تعالى في قصة لوط فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فبين الله في الآية أن الذين أخرجوا وسلموا من العقوبة هم المؤمنون، وأن القرية ليس فيها إلا بيت واحد من المسلمين، وذلك لأن من جملة أصحاب البيت امرأة لوط، وقد كانت خانته في دينها لا في عرضها، فكتمت كفرها، لكن فيما يظهر هي تعمل عمل أهل البيت المؤمنين. فالبيت مسلم، لكن الذين نجوا هم المؤمنون من أهل هذا البيت. وخلاصة الجواب أن نقول إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر جميعا صار الإيمان ما في القلوب والإسلام ما في الجوارح. نعم.
3: بارك الله فيكم شيخ محمد. هذا سائل رمز لاسمه بتاء راء الرياض، يقول إمام المسجد في حارتنا يقرأ كل فجر جمعة ألف لام ميم السجدة وسورة هل أتى على الإنسان وذلك دائما، فهل هذا من السنة فضيلة الشيخ؟
2: يقرأ في فجر يوم الجمعة.
3: نعم.
2: ألف لام ميم تنزيل السجدة.
3: نعم.
2: وهل أتى على الإنسان.
3: نعم.
2: دائما.
3: نعم يا شيخ.
2: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما في فجر يوم الجمعة وكان يديم ذلك، لكن الدوام قد يراد به الدوام المستمر، وقد يراد به الدوام في أغلب الأحيان.
3: نعم.
2: وإن كان الأصل هو الأول أن الإدامة مستمرة، لكن قال العلماء ينبغي أن يفصل أحيانا بغير ذلك.
3: طيب.
2: لئلا يظن العامة أن قراءتهما في فجر يوم الجمعة من الأمور الواجبة.
3: طيب.
2: وهذا قول حسن. نعم.
3: بارك الله فيكم شيخ محمد. هذا السائل لم يذكر الاسم هنا، يقول من كان عليه قضاء فوائد هل يجب فيها الترتيب؟
2: نعم. القول الراجح من أقوال أهل العلم أن من عليه فوائد وجب عليه أن يصليها مرتبة، لأنها فرضت هكذا في الأداء، والقضاء يحكي الأداء لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فقوله فليصلها يقتضي أن تكون المقضية كالمؤدات حتى في الزمن وحتى في الترتيب، وعلى هذا فالترتيب واجب، لكن ذكر العلماء أنه يسقط بالنسيان وبالجهل، يعني لو نسي الإنسان فقدم صلاة مقضية على أخرى فلا إعادة عليه، وكذلك لو جهل الترتيب فقدم مقضية على أخرى فلا إعادة عليه، لأن هذا إخلال بالوصف وليس إخلالا بذات العبادة، فيدخل في عموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم،
3: بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء معكم بالفقرة الأخيرة فضيلة الشيخ للسائل، يقول: هل يجوز أن أصلي وترين في ليلة؟
2: جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا وتران في ليلة. ويشهد لهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين وغيرهما: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. فدل ذلك على أنه لا وتران في ليلة، وأن الوتر تختم به صلاة الليل وهو ركعة واحدة.
3: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. شكرا لكم، وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم صالح المقرن، تنفيذ سعد خميس.
4: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
5: بيت النبوة.
6: لقد كان لكم في رسول الله أسوة

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق نافعة أن يجمعني وإياكم جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، أن يكتب لي ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فكالعادة نعيش موقفا من المواقف من بيت النبوة، نعيشه روحا ونطبقه واقعا، نعيشه لنهتدي به ونتعلم من الرسول ونقتدي به. موقف اليوم يا أحباب هو موقف حصل في بيته صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف عائشة رضي الله عنها لها مولاه وهي بريرة. بريرة تخبر عائشة أنها تريد أن تكاتب أهلها، وعندما تريد أن تكاتبهم فطلبت من عائشة أنها تعينها في هذه المكاتبة حتى تعتق. فعائشة رضي الله عنها وافقت على أن تعينها وتعطيها من المال، ولكن عندما ينتهي هذه الأقساط والمكاتبة يكون الولاء لعائشة رضي الله عنها. بريرة ذهبت إلى أهلها ولكنهم رفضوا، فتقول لعائشة، تقول إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. يعني إذا اعتقت وهم سمحوا لها بالمكاتبة فيكون العتق أو الولاء لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجود فسمع الموضوع هذا كله وتأكد من عائشة، فقالت عائشة مثل ما قيل، فقال صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. إذن الولاء من يعتق له الولاء، وهذا حكم في الشريعة. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أراد أن ينبه الناس ويعلمهم، فقام صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه موعظة يسيرة بدأها بالحمد والثناء على الله، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هنا يتبين عدة أمور. الشريعة الإسلامية تحث على العتق، والمكاتبة تؤدي إلى العتق، والشريعة جاء فيها أن الثواب لمن يعتق أو يكون له ثواب عظيم وهو أن يعتقه الله من النار. وقد نظم الشرع أمور العتق وما يتبعه من علاقات ولا وميراث تنشأ بين المعتق والمعتق. هذا الحديث عائشة رضي الله عنها أرادت أن تعين بريرة وهي مولاه لها، فكان من أهلها أنهم رفضوا أنه بعد المكاتبة أن يكون الولاء لعائشة، إنما يبقى الولاء عندهم. ولذلك بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله أن الولاء لمن أعتق. هنا قاعدة وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة، قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. خلونا نتكلم في ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم يبين للناس أن أي شرط لم يكن في كتاب الله
وهنا المعنى عام، يعني في حكم الله، في ما أحله الله وحرمه. إذا لم يكن بهذه الصفة فهو باطل، هذا الشرط باطل. وهذه قاعدة عامة في جميع البيوع، الإيجارات، كل ما يعين الإنسان في حياته. ولذلك على الإنسان عندما يريد أن يبيع، يشتري، أي شرط أن يعرضه على الشريعة الإسلامية، إن كانت يوافق الشريعة فأهلا وسهلا، وإن كان لا يوافقها فهو باطل. ثم إن الإنسان يكون ميسرا في المعاملات، سهلا، كما جاء في ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم في باب السماحة في البيع والشراء. طيب يا أخواني، موضوع الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم يخاطب من، ولكنه من باب التعريض، حتى الناس لا يعلمون هو يخاطب من ولا ينتقد من، وهو يعلمهم، لكن قال ما بال رجال، جعلها منكرة، ما هو معلوم من المخاطب ومن الذي يشترط شروط ليست في كتاب الله. وهذا من حسن الحديث، ومن حسن الحوار، ومن حسن المخاطب، ومن حسن المخاطب. المخاطب لا يتقصد أخطاء الناس بأسمائهم، ولكن إذا وضعتها بشكل عام فأنت وصلت لما تريده، وأيضا أوصلت للناس رسالة، بل وابتعدت عن أن يحقد عليك فلان أو علان. طيب، هذه فائدة نأخذها من هذا الموقف. أيضا نأخذ من المواقف المهمة أن الرجل يعين زوجته في أمور حياتها. الرسول صلى الله عليه وسلم سمح لعائشة وهي شابة أن يكون عندها مولاه، ثم بعد ذلك عندما علم أنها تريد أن تكاتبها فأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقف معها وبين الحكم ولم يصمت. وهذا من حسن ذات التعامل بين الزوجين. ولذلك نحن نوصي هذا بين الزوجين، أن يكون الزوج عونا لزوجته، وكذلك الزوجة تكون عونا لزوجها. أن نستفيد منه أيضا أن الرجل هو قائد البيت، وهو يعين على الخير، عندما رأى موضوع فيه خير فهو يعين على الخير، ويقف معهم، يقف مع زوجته، يقف مع كل ما تحبه ويعينها، وفي نفس الوقت هذا الشيء فيه خير لها. أيضا الوقوف مع الخدم والضعفة، الخادمة أرادت شيء وقفت معها عائشة رضي الله عنها، ووقف الرسول صلى الله عليه وسلم معها. هذا خلق كريم في التعامل مع الخدام، في التعامل مع الأجراء، في التعامل مع الناس الذين هم تحت يديك. خلق عظيم أن تقف معهم وتعينهم فيما يحبونه، وتستطيعه أنت، وأنت تستطيعه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يسميهم أخوانكم، العمال الخدم هم أخوان لكم. فرضت أمور الحياة عليهم هذا الأمر، ولكن السعيد من يتواضع ويستعطف لهم ويقف معهم. هذا هو موقف اليوم، وإلى موقف آخر نلتقي بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
0: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
3: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
0: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، تحية طيبة إلى حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام، وحييكم أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في بداية هذه الحلقة.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. دكتور، إن شاء الله في هذه الحلقة سيكون حديثنا عن الحضانة، وهو استكمال لحديث سابق بدأناه في هذه الحلقات. دكتور، نريد أن نتحدث إن شاء الله في هذه الحلقة حول تقديم الأم في الحضانة وتقديم الأب في التزويج وغيرها من النقاط المتعلقة بالأحكام والتشريعات الخاصة بالحضانة للطفل في حال الفراق، ليس في حال الوفاق فيما يتعلق بالزواج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام. تقديم الأم في الحضانة وتقديم الأب في التزويج، هذه من التعليلات التي ذكرها العلماء في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، حيث عللوا لماذا قدم الإسلام الأمة في الحضانة، لأن الحضانة تحتاج إلى عطف الأمومة وتحتاج إلى خدمة الأم، وأيضا الأم أقدر في الحضانة من الأب لأنها تقوم بالحضانة بنفسها، وليس كذلك التزويج. التزويج يقوم على حفظ البضع وعلى حفظ العرض، والأقدر على ذلك هو الأب. ولذلك نجد أن الإسلام عندما يتعلق الأمر بالتزويج، تزويج المرأة طبعا وليس تزويج الرجل، يكل ذلك إلى الولي الرجل، لأن الرجل هو أقدر على حفظ المرأة وعلى معرفة مصالحها وعلى معرفة أخلاق الرجال الذين يتقدمون إليها، وإلى رعاية ما يصلح لها وما لا يصلح لها. فيعني العلماء يذكرون أنه لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة للأم: أنت أحق به ما لم تنكحي، ومعنى ذلك أن للأب حقا ولكنه تال لحق الأم، لأن الحضانة تحتاج إلى عطف الأمومة وتحتاج إلى مباشرة الأم في الحضانة. ولذلك قالوا الأب ليس مؤخرا في كل شيء، لأنهم يعللون هذا لا يعني أن الأب مؤخر في كل شيء، لا، الأب لأن المصلحة كما ذكرنا مراعاة المصلحة. مصلحة المحضون عند الأب ولا عند الأم؟
2: يعطى.
3: عند الأم
2: يعطى.
3: عند الأم لا، في الغالب، يعني في الغالب في الحال الطبيعي
2: في الغالب عند الأم، عند الأم، لأن الأم هي من تقوم على رعايته،
3: هي تقوم على رعايته
2: بشكل مباشر.
3: والحضانة في هذه المرحلة الطفل يحتاج إلى عطف الأمومة، الأب في النهاية هو ينفق في كل الأحوال،
2: لكنه على سبيل المثال قد لا يكون يعني ملازم

0: من لهذا الطفل
1: ولا يستطيع أصلا.
0: أي.
1: لأن الله تعالى جعل وظيفة الأب خارج البيت غالبا. يعني وظيفته في البيت سلطانية، بمعنى انتبهوا لو تحركوا أبوكم، أكلم أبوكم، أرجع لأبو، لا سلطانية يعني في البيت. لكن هو في الله تعالى قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ولم يقل فتشقيا، لأن العمل الخارجي بالخارج، أنا الآن يعني وأنت وغيرنا ممن يخرج خارج البيوت، ما الذي يقوم بأطفالنا وأبنائنا؟ الأمهات، ولا نستطيع، وهذا في حال الوفاق، فما بالك في حال الفراق. ولذلك الأم هي يعني مصلحة الطفل تتحقق مع الأم، إلا إذا طرأت ظروف تتغير بها هذه المصلحة. والأب يعني من حيث النفقة يقوم بالنفقة، وحتى لو كانت الحضانة له فإنه يدفع الطفل إلى من تقوم به، إلى من تقوم به. نعم
0: جميل. أيضا دكتور، من النقاط التي سنتحدث عنها إن شاء الله في هذه الحلقة، ما يتعلق بدوران الحضانة بين جهة الأمومة القائمة على النفقة، على الشفقة عفوا والرحمة، وجهة الأبوة القائمة على الحفظ والصيانة وإعادة حق النسب.
1: نعم، أنت تعرف أنه لم يرد النص في استحقاق الحضانة إلا في الأم، ومفهوم المخالفة أن الأب يأتي بعده، وجاء أيضا في الخالة كما قال صلى الله عليه وسلم الخالة أم. طيب، العلماء يعني قالوا إذا ذهب المستحق يأتي من بعده، فهنا الآن العلماء يعني اختلفوا. مثلا الشافعي عندهم يقدمون جهة الأمومة، والحنابلة مثلا يقدمون جهة الأبوة، مع اتفاقهم على تقديم الأم على غيرها، مع اتفاقهم على تقديم الأم عليه غيرها، غاية ما هنالك أنهم يختلفون هل الخالة على تقديم الخالة على غيرها، لأن الخالة ورد فيها النص، إلا أنهم اختلفوا هل الخالة مقدم على الأب لأنها تقوم مقام الأم، ألم يقول أي. الخالة أم
0: أي.
1: وإلا هي تأتي بعد الأب.
0: أي هذه نقطة مهمة.
1: أيوه هذه مهمة جدا. فبعضهم قال لا، ما دامت تقوم مقام الأم فهي مقدمة على الأب، وبعضهم قالوا لا، قوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به، معنى أن له حقا يأتي بعد حقها. هؤلاء الثلاثة هم الذين ورد فيهم النص. طيب، العلماء ما عدا ذلك مراعاة المصلحة، سيأتي من يقرب من الأبي في لحظة من اللحظات، وهذا ما سميناها بالتزاحم، ويطالبون بحضانة الطفل، وسيأتي من يقرب من الأم، من أم الأم، ومن يعني يأتي بعد ذلك وسيطالبون بحضانة الطفل. العلماء الحقيقة لما نظروا في النصوص، لما قال صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، ومعنى ذلك أن للأبي حقا، وقال الخالة أم، حكم به للخالة، نظروا في ما المصلحة التي قصدها الشارع من تقديم الأم والخالة مكانها، اختلفوا هل العلة في التقديم الأمومة أو الأنوثة، الأمومة أو الأنوثة. من وصل إلى أن العلة من تقديم الأم هي الأمومة كونها أما،
0: أي
1: قال بأن قرابات الأم أو يعني أحق،
0: ومن قال بالأنوثة
1: قال قرابات الأب أحق من النساء.
0: أي
1: لماذا؟ لأنها قال أنثى زائد عصبة، فأنثى زائد عصبة أولى من أنثى ليس لها عصبة، يعني قرابات الأم أنثى ليس لها عصبة، وقرابات الأب أم الأب وأخت الأب أنثى زائد عصبة. وانظر، هم ينظرون إلى مصلحة الطفل أيضا. الآن نحن لنا أخوال ولنا خالات، في الغالب في الرعاية والعناية والعطف وكذا نجد الأخوال والخالات كثيرا، وسأل كثيرا، تجد الخال جهة الأم وجهة الخالة وجهة الخالات، يعني تجدهم أكثر من ما تجد جهة الأبوة. جهة الأبوة يظهرون وقت الله المستعان، ايوه يعني فضحتونا، عملتوا صلحتوا، ما حافظتوا على النسب، يعني سمعتوا ابن الناس. فلكن ايضا فيها جهه حفظ وصيانه ومراعاه حق النسب. تمام. فمن راى ان العله في تقديم الام هي الامومه قال جهة الأمومة أولى، لأن الطفل في هذه المرحلة يحتاج إلى الشفقة، يحتاج إلى الرحمة، وهذه نجدها والعطف، هذه نجدها في جهة الأم، من أم الأم والأخوال والخالات، ونلحظها كثيرا في المجتمع أن الإنسان يعني له اتصال بخالاته وأخواله وأمه وأم أمه يعني أكثر من اتصاله بالأعمام والعمات وأم الأب. تمام. ومن رأى أن المسألة حفظ وصيانة ومراعاة حق النسب قال لا، جهة إيه؟ جهة الأب أولى. وأيضا فرعوها كما قلت لك على الأمومة، يعني هاي العلة كونها أما أيضا تتجه إلى إيه؟ إلى قرابات الأم من النساء. من قالوا أنوثة قالوا لا، قرابات الأم، ولذلك الحنابلة نظروا إلى جهة الأب فيقدمون أم الأب على أم الأم، لأن يعني المسألة أنوثة زائد عصوبة، أنوثة زايدة. طبعا هذه المسائل قد تخفى على المستمعين الكرام تفاصيلها الدقيقة، لكن أقول لك من المحاسن، من محاسن الشريعة أنها أتاحت للأنظمة المعاصرة أن تجمع بين الأمرين.
0: جميل.
1: فتقول تقدم مثلا الأم ثم الأب ثم الخالة على خلاف بالتقديم بينهما، ثم أم الأم ثم أم الأب على خلاف، من يقدم أم الأم ومن يقدم أم إيه؟ الأب، فجمعوا بين الجهتين تحقيقا للمصلحة، تقديم أم الأم من جهة الشفقة والرحمة والعطف، وتقديم أم الأب من جهة الحفظ والصيانة ومراعاة حق النسب والأنوثة زائد العصوبة. وعلى ذلك لولا أن الشريعة أتاحت مثل هذه المراعاة للمصلحة ما استطاعت الأنظمة المعاصرة التي تأخذ من الشريعة أحكامها أن تجمع بين الأمرين. لذلك تجد يعني عندما تطلع على بعض الأنظمة ومنها النظام الأحوال الشخصية هنا في المملكة العربية السعودية يراعي، يعني تجده يقدم أم الأب ثم أم الأم، يعني انتقال من جهة الأب إلى جهة الأم، وبذلك الشريعة تكون هنا قد ضمنت حق الطفل. وطبعا ويتيحون فرصة أيضا للقاضي أنه يرى المصلحة ويقدرها متى رآها.
0: أيوة. مستمعينا الكرام، فاصل قصير بعده ونكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام. محاسن الإسلام. في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
0: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة مجددا، نرحب فيها بضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا.
1: الله يحييك ومرحبا بك.
0: أهلا وسهلا دكتور. قبل أن نتحدث عن الشروط الواردة في الحاضن، تقديم أقارب الأب من الرجال على أقارب الأم من الرجال، أيضا نريد يعني بعض الأدلة المتعلقة بمثل هذا الموضوع.
1: فيما يتعلق بأقارب المحضون، بأقارب الأم وأقارب الأب من النساء، قلنا العلماء مختلفون، فبعضهم يقدم أقارب الأم وبعضهم يقدم أقارب الأب، هؤلاء من النساء، واختلفوا كما ذكرنا ورجعوا في الاختلاف إلى الأمومة والأنوثة، وإلى أيضا كما قلت لك الشفقة والرحمة والعطف، أم الحفظ والصيانة ومراعاة حق النسب. هذا جانب. لكن لما جاءوا إلى أقارب الأب وأقارب الأم من الرجال، قدموا أقارب الأب من الرجال مطلقا.
0: أها جميل.
1: لم يختلفوا، لأنه ما في نصوص، ما في إيه؟ لا توجد نصوص. ولأن الآن عندي أقارب وعصوبة، وهناك أقارب ليس لهم إيه؟ ليس لهم عصوبة. وعادة الإنسان وإن كان لا نجدهم كثيرا في الحياة من يتعلق بالعصوبة، لكنهم أيضا يحافظون على النسب، مهما كان، يعني يحافظون على النسب ويحافظون على الحقوق القرابة. ولذلك طيب ما الذي جعل العلماء يقدمون أقارب الأب من الرجال على أقارب الأم من الرجال؟ أننا لو نظرنا إلى جهة الأبوة وجهة الأمومة نجد دائما أن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأمومة، ولعلها يعني راجعة إلى يعني قال الله تعالى بما فضل الله بعضكم على بعض. الأمر الثاني أصول الشرع، أصول الشريعة أنها تقدم جهة الأبوة على جهة الأمومة في كثير من الأحكام. ولذلك الآن انظر لما كانت الحضانة قائمة على مصلحة الطفل وتتحقق مع النساء من جهة الأب ومن جهة الأم اختلف العلماء، ولأن النصوص أيضا وردت بذلك واختلفوا فقط في التعليل، ولذلك اختلفوا في تقديم جهة الأب من النساء وجهة الأم من النساء. أما في الرجال فإنهم اتفقوا على أن أقارب الأب من الرجال مقدمون على أقارب الأم من الرجال أيضا.
0: جميل دكتور، نريد أن نتحدث عن بعض الشروط الواردة في في في في الحاضن والتي تكون فيها مراعاة المصلحة للمحظون، نريد أن نتحدث عنها بشيء من الإسهاب.
1: طيب قد يفهم السامع أن الشريعة قدمت دون شروط.
0: أيه.
1: ما دامت أما يعني فهي مقدمة
0: مقبولة.
1: أم خلص أم مقبولة، وما دام أبا فهو مقبول، وما دامت خالة فهي مقبولة بإطلاق، وما دامت أم فهي مقبولة بإطلاق، أم أب مقبولة بإطلاق، أقارب الأب من الرجال مقبولون بإطلاق، أقارب لا. الإسلام وضع شروطا لذلك، وهذه الشروط تحقق مصلحة المحظون، وهذه من محاسن الشريعة. يعني لم تجعل مجرد الصفة هي سبب التقديم أو سبب الاستحقاق، وإنما نظرت إلى تحقيق المصلحة. طيب تحقيق المصلحة من أين نميزها؟ لابد من وضع ضوابط معينة، ولذلك وضع العلماء الشروط واستقوها من الشريعة. وضع العلماء شروطا للحاضن الذي تتحقق به مصلحة المحظون. يعني هب أن أما ليست عاقلة، ليس لها حق في الحضانة، هي محتاجة إلى رعاية، وعندما يعرف الحضانة بأنها حفظ من لا يستقل بنفسه هي داخلة في الحضانة محتاجة. سميناها حضانة، سميناها كفالة، سميناها رعاية، هي محتاجة
0: أيا كانت،
1: هي محتاجة. طيب أم ليست بالغة، وطبعا هذا بعيد يعني تتحقق في مثلا الأخت التي تقدم نفسها لاستحقاق الحضانة، للخالة التي تقدم نفسها لاستحقاق الحضانة. الغير البالغ هو في حاجة إلى رعاية، وأيضا لا يدرك المصلحة على التمام، فإنه ليس له إلا تمييز وليس له عقل يميز به المصلحة، لأن الإنسان
0: يميز لكن لا يميز المصلحة،
1: لا يدرك بها المصلحة على التمام.
0: أيه.
1: لأن الإنسان من الصغر حتى 7 سنوات هذا لا عقل ولا تمييز، ولذلك تجد الطفل يدخل يكسر لك الأمور وهو
0: لا لا لا يعرف المصلحة،
1: ولا ويدرك أنك ممكن تضربه ولكن يكسر.
0: أيه.
1: ويعني يفسد كثيرا من الأمور، مثل القطط التي إذا أخذت منك شيئا فجأة هربت، عندها نوع من الإدراك، إذا رأت يعني عدوا يفترسها هربت، يعني في نوع من الإدراك. لكن أرقى الطفل من الصغر إلى 7 سنوات إدراكه أرقى، لكن لا تمييز ولا عقل. ولذلك في مجال التربية أيضا، هذه من محاسن الإسلام، في مجال التربية لا يؤمرون بتكاليف ولا يعودون عليها ولا يضربون الضرب الذي فيه استصلاح، لأنه لا عقل ولا تمييز. فهمه أن هذا غلط وأن هذا كذا، وهضربك وانتبه وسأعطيك، لأن بعض الأطفال يحتاج إلى عطاء، بعض الأطفال يحتاج يعني يخاف، بعضهم يحتاج إلى عطاء. إذا وصل سن 7 سنوات أو 8 سنوات بدأ التمييز، ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة ل70 واضربوهم عليها ل10. فالمميز هنا لا يدرك المصالح على التمام، لا يدرك المصالح على التمام، ولذلك يعود على بعض العبادات حتى إذا ما كبر لا يجده مشقة. طيب هل غير البالغ يقوى على رعاية غيره ولا يقوى على رعاية نفسه ومعرفة مصلحة نفسه؟ كذلك العدالة، العدالة، وهي هيئة راسخة في النفس تحمل على اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. أنا الآن أريد من ضمن الحضانة أن يعلمه الخير وأن يعلمه ما ينفعه في دينه ودنياه، والذي لا يعدل والذي ليس له عنده العدالة ليست من العدل وإنما من العدالة، اللي هي الاتصاف بالأخلاق الحميدة، الابتعاد عن الكبائر، عدم الإصرار على الصغائر، لا ينفع في هذه الحضانة. وإن كان ابن قيم الجوزية قال هذا الشرط لا لا لا يؤخذ به كثيرا، لأنه أحيانا قد لا يتحقق، وبعض الناس ليس عدلا لكن يقوم إيه؟ يقوم بمصلحة المحظون ولو على شيء من النقص. ونحن الآن لا يكون الفقيه فقيها حتى يعرف خير الخيرين وشر الشرين. ومن العدالة الأمانة أيضا أن يكون أمينا على المحظون. أنا الآن أسلم طفلا لا يعرف لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا يعرف أن يدافع عن نفسه، بل لا يعبر عن نفسه، بل لا يستطيع أن يخبر الناس أن هذا أمين أو غير أمين، ولذلك لا بد أن يكون أمينا. كذلك أن يكون حرا. العبد لا يملك نفسه ولا يملك وقته، وهو مشغول بخدمة سيده، ونحن نريد يعني إنسانا يقوم بمصلحة المحظون في أكله وشربه ومبيته ولباسه ونومه، يعني كيف يكون؟ لابد أن يكون حرا. كذلك أن يكون مسلما. نحن نريد من الحاضن أن يلقنه الإسلام مع الحضانة. فبالله عليك، هل يمكن أن نسلم المحظون ونحن نقول بأن الحضانة تقوم على مصلحة الطفل؟ وإذا كانت مصلحة الطفل تتحقق في المبيت والأكل والقوت واللباس، فهي تتحقق في الإسلام الذي يحفظ له عز الدنيا وفلاح الآخرة من باب إيه؟ من باب أولى. ولذلك الإسلام لا يمكن أن يسلم المحظون لكافر، سواء كان الأب أو الأم أو أي شخص من جهة الأب أو من جهة الأم. كذلك أمن المكان لابد أن يكون، يعني الآن افرض أن الأم هي أحق بالحضانة لكنها في مكان نخشى على يعني سلامة المحظون لأي سبب من الأسباب، ثارات، عدم استقرار، يعني مثلا كانت في منطقة غير مستقرة أمنيا، هناك ثارات، هناك مشاكل، أيا كان الأمر. إذا لم يكن أيضا أقول أنا يعني ليس أمن المكان فقط، كذلك الأمن الأخلاقي. الأمن إيه؟ الأخلاقي، وعلى المفتي والقاضي ومن يقوم بالنظر في مثل هذه القضايا أن يراعي أيضا. أمن المكان يشمل الأمن الأخلاقي. كان فيما مضى يتكلمون في الأمن الأخلاقي فيما يتعلق بالإناث مع المستجدات، فيما يتعلق بالإناث وبالذكور، بل الأمن الأخلاقي على الذكور أكثر من الأمن الأخلاقي عليه على الإناث، وإن كنا لا نقلل من مراعاة الأمن الأخلاقي للإناث. كل هذه الأمور أيضا أن يكون من ذوي العصبات، لأن ذوي العصبات يحافظ على القرابة، يحافظ على النسب، يحافظ على السمعة عادة. يعني أنه كل إنسان يقول أنا من بني فلان، والله المستعان يقول علي الناس ماذا، أنا ضيعت لحمي ودمي، وهذه كلمات متداولة بين الناس. كذلك عدم زواج الأم، وهذا الأمر العلماء كانوا يعللونه أيضا بأمر عندما قالها النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لن تنكحي، قالوا لأنها مشغولة بحق الزوج، لكن لو سمح الزوج قد تكون الأم هي الأقدر. والآن نجد في الصور المعاصرة أن الأب أن زوج الأم يقبل المحظون، وزوجة الأب في يعني في كثير من الأحوال لا تقبل.
0: أي صحيح.
1: وتتحقق المصلحة مع زوج الأم إن قبل. بعض الناس يعني المرأة تقول له والله تريدني أنا عندي محظون، فيقول خلاص ما في مشكلة، يكون فيه خير، يكون راغبا في المرأة، تمام عندي محظون، فيقبلها هي ومحظونها
0: ويقبلها برحابة صدر
1: غالبا برحابة صدر، وقل من يقبل المرأة ويضحك عليها في هذا الأمر. لكن الأصل في المسلم أنه وفي بالعهد ووفي بالوعد، فيتحقق الأمر. فإذا ما قبل زوج المرأة وسمح لها أن تحضن، والعلماء عندما قالوا هي مشغولة بحق الزوج، يا أخي الكريم كم ستكون مشغولة بحق الزوج؟ لكن الزوج أحيانا قد يشح بالمرأة تماما فلا يقبل أن تشتغل بمحظون، وأحيانا بعضهم من باب الغيرة لا يريد أن يرى يعني من كان ثمرة لزواج سابق، فلا بد من أن يكون قد قبل هذا الأمر. كذلك أنت أن يكون الحاضن أن تكون مرأة مثلا من جهة النساء، أن تكون ذات رحم، وأن يكون الحاضن إحدى محارم المحضون، لأننا نريد أن نحافظ على عرضه وأن نحافظ على نفسه وأن نحافظ على مصلحته. هذه الشروط كلها تدل على مراعاة مصلحة المحضون، بمعنى أن المستحقين للحضانة ليس مجرد الصفة تؤهلهم لذلك الاستحقاق، بل لا بد من توفر شروط تحقق مصلحة المحضون. وهذه من محاسن الإسلام، لم يجعل الأمر يعني قوالب هكذا، يعني مباشرة نقول الأم طيب هي غير عاقلة هي غير مسلمة قال الأم، لا، يقول لا، الأم أيضا بشروط
0: يعني دكتور هذه الشروط من ضمن كل هذه الأحكام وكل هذه التشريعات هي تحفظ حق هذا المحضون في المقام الأول.
1: واضح، واضح من خلال جميع الشروط.
0: أي وهو الذي لا يقدر على حاله في الأساس، فجاء الإسلام بحفظ حقه لأنه أصلا غير قادر على على على على, على يعني رعاية نفسه والقيام بشؤونه،
1: بل غير قادر على التعبير للآخرين وأن يقول لهم تعالوا الحقوني تعالوا قوموا بمصلحتي. هو طفل صغير، الغالب في الحضانة أنها تكون من الطفولة إلى سن 7 سنوات، وهذا يعني لا يعرف. بعد ذلك الطفل يبدأ في نوع من الإدراك، وإن كان القاضي أيضا يميز المصلحة. ورد أن أبا وأما يعني وصل طفلهما إلى مرحلة التخيير، قال فخيره القاضي بين أبيه وأمه فاختار أباه، فقالت الأم سله لما اختار أباه، قال لأن أمي تلزمني بالقراءة والكتابة والأب يتركني ألعب.
0: أي.
1: فحكم القاضي به للأم. انظر، يعني كما أنا ذكرت لك في بداية الحلقة أن الطفل يجاب أبدا، اختار الأب مرة، اختار الأم مرة، اختار الأب ورجع مرة ثانية، اختار الأم يجاب. لكن أيضا القاضي يجب عليه أن ينظر لما اختار الأب ولما اختار الأم،
0: ويبحث عن المصلحة.
1: ويبحث عن المصلحة، نعم. إذا كان مثلا اختار الأب لأنه يتركه يلعب، أو اختار الأم لأنها تتركه يلعب، والطرف الآخر يعتني به وبتعليمه وبمصلحته، لا، يراعي هذه المصلحة. ولذلك وهذه من محاسن الإسلام، مراعاة المصلحة في الحضانة، وقلة النصوص في الحضانة
0: لتعطي
1: مرونة في مراعاة تلك المصلحة.
0: الله يعطيكم العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك.
1: وجزاك الله خير على استضافتك وعلى يعني بذلك الإعداد والتجهيز، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن نكون ألسنة صادقة بمحاسن هذا الدين الذي جهله كثير من المسلمين، ولذلك فرطوا في القيام به وفي التمسك بأحكامه.
0: الله يعطيكم العافية، شكرا جزيلا. كان ضيفنا الكريم مستمعينا الكرام في برنامج محاسن الإسلام الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام،
4: الدين عند الله هو الإسلام،
5: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
3: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
3: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
3: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ.
2: حياكم الله.
1: سماحة الشيخ، هذه رسالة وردتنا من المدينة المنورة ومن المرسلة، تقول إحدى الأخوات ميم ميم، تقول في رسالتها: كان العلم قليلا في قديم الزمان، وكان العلماء قليلون أيضا، وقد قال لأهلي إن الشاب لا يصوم من رمضان إلا العشر الأيام الأولى، وإنني لا أدري هل صمت العشر الأيام الأولى أم صمت الشهر كله، فهل يجب علي القضاء أم لا يجب؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن صيام رمضان فريضة على كل مكلف من المسلمين من الذكور والإناث، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة. فإذا كانت السائلة لم تصم رمضان أو 20 الأخيرة من رمضان بعد بلوغها الحلم، فإن عليها القضاء، والبلوغ يكون بأحد أربعة أمور في حق المرأة: يكون بالحيض، ويكون بإكمال 15 سنة، ويكون بالإنبات، إنبات الشعرة الخارجين حول الفرج والعانة مسمات الشعرة، ويكون بأمر الرابع وهو الإنزال، إما في اليقظة إنزال المني عن شهوة، أو في النوم وهو الاحتلام. فإذا وجد واحد من الأربعة صارت المرأة مكلفة، عليها تجب عليها الصلاة والصوم والحج مع الاستطاعة. فإذا كانت السائلة قد تركت شيئا من رمضان بعد بلوغها فعليها القضاء، ولا يلزم الترتيب بل تقضيه ولو مفرقا، وعليها إطعام مسكين عن كل يوم في أصح قول العلماء عن تأخيرها لقضاء ذلك الصيام، نص صاع من تمر أو رز أو حنطة أو شعير أو زبيب أو غير من قوت البلد، وعليها التوبة والاستغفار عما جرى من التأخير، فإن التأخير معصية، تأخير الصوم عن رمضان معصية، فعليها التوبة والاستغفار عن ذلك، والتوبة يمحى الله بها ما قبلها، لكن توبة صادقة نصوحة محى الله بها ما قبلها.
1: هذه رسالة وردتنا من مرسلها محمد بن علي سلمان، يقول: صاحب الفضيلة الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع: أحسن الله عملك، أنا محمد بن علي سلمان الأحمدي المالكي من قضاء بني مالك تابع لجيزان. جزاكم الله خير الجزاء لما لكم من فعل الخير وإيضاحه وطمس الشر ومعالمه. لأخ من الرضاعة وله 3 بنات، هن معزية بنت حسن وفاطمة بنت حسن وجميلة بنت حسن ابن سالم ابن قاسم، وأخي المذكور متوفى قبل والده وصرنا عصبة، هل البنات لي محرم وأجوز لهن محرم أم لا؟ أفتوني بهذا الأمر وفقكم الله وسدد خطاكم بحفظه ورعايته، والرجاء أن تتكرموا بإذاعة هذه الفتوى في برنامج على الدرب، والله يرعاكم.
2: إذا كان أخو السائل قد ارتضع من أم السائل 5 رضاعات فأكثر، أو السائل ارتضع من أمه، وحسن هذا إذا ارتضع من أمه 5 رضاعات فأكثر، فإنه يكون أخاه، وتكون بناته بنات أخ من الرضاعة محارم. فإذا تحقق هذا بأن كانت أم السائل أرضعت حسن المذكور، فإنه يكون أخاه من الرضاعة، أو زوجة أبيها أرضعت حسن المذكور 5 رضاعات فأكثر، أو أم حسن أرضعت السائل 5 رضاعات فأكثر، فإن السائل يكون أخا لحسن هذا، ويكون عما لبناته وعما لبنات بناته، وهكذا يكون عم ويكون عمهن من الرضاعة، ويكون محرما لهن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أما إن كانت الرضاعات أقل من 5، أو كانت الرضاعات فيها شك ما يدرى هل يرتضع أم لم يرتضع، وإنما يقال أنه أخو من الرضاعة من غير جزم، هذا لا يكون محارما للسائل ولا يكون عما لهن، إلا برضاع ثابت بشهادة المرضعة الثقة أو شهادة غيرها من الثقات أن أم حسن رضعته، أو أن أمه رضعت حسن، فصار أخا له أو زوجة أبيه أو زوجة أبي حسن رضعته، هذا هو الحكم في هذه المسألة. فالواجب تثبت الأمر حتى إذا ثبت الرضاع فإنه يكون عما لبنات حسن المذكور، وهكذا بناتهن وبنات أولادهن هو عمهن.
1: هذه رسالة وردتنا يا سمعة الشيخ عبد العزيز من الحدود الشمالية، يقول مرسلها ظبيان خضر الشمري: سافرت في رمضان وأفطرت يوما فما هي كفارته؟
2: إذا كنت أفطرت للسفر فعليك قضاء فقط ولا في كفارة، إذا كنت أفطرت للسفر من هذه السفر فلا حرج بل سنة. يقول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالله وسع ويسر سبحانه وتعالى ورخص للمسافر والمريض أن يفطر. فإذا سافرت إلى جهة من الجهات فأفطرت يوما أو أكثر فعليك القضاء ولا كفارة عليك، إلا إذا تأخر القضاء إلى رمضان آخر فلم تقضي فعليك القضاء بعد رمضان مع إطعام مسكين عن كل يوم نص صاع من التمر أو الرز أو غيرهما من قوت البلد عن التأخير. أفتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهو أصح قول العلماء، يعني تقضي يومك الذي أفطرته وتفدي هدية تكفر بإطعام مسكين إذا كان القضاء تأخر إلى ما بعد رمضان آخر. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم.
1: أيضا يقول: هل الجنابة تبطل الصيام أم لا؟
2: الجنابة لا حلال إن كانت الجنابة وقعت في الليل، يعني جامع أهله في آخر الليل مثلا ثم أصبح قبل أن يغتسل فلا حرج، الصوم صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أهله ثم يصبح ذنوبا ويغتسل بعد الصباح عليه الصلاة والسلام. أما إن كانت الجنابة في النهار يعني جامع أهله في النهار هذا آثم وعاصي لربه عز وجل والصوم يبطل وعليه كفارة. إذا كان تعمل ذلك عليه كفارة إتغرابه، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد. هذه هي الكفارة لحق من أتى رهانة في رمضان في النهار وصومه يبطل وعليه قضاء على ذلك اليوم الذي جمع فيه أهله في النهار. أما إذا كان الجماعة في الليل ولكن أصبح جنبا لم يغتسل فلا حرج في ذلك.
1: هذه رسالة وردتنا من الباكستان، يقول مرسلها قمر الزمان عرفان الباكستان: ما حكم استقبال رمضان والبشارة به والتهاني به من قبل الأصدقاء والرفاق؟
2: رمضان شهر عظيم، شهر مبارك يفرح به المسلمون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفرحون به، كان يبشر أصحابه بذلك، فإذا فرح به المسلمون واستبشروا به وهنأ بعضهم بعضا بذلك فلا حرج في ذلك كما فعله السلف الصالح، لأنه شهر عظيم مبارك يفرح به لما فيه من تكفير السيئات وحط الخطايا والمسابقة إلى الخيرات في أعمال صالحات أخرى.
1: أيضا هذا محمد ناصف معطي أو مطري يقول: لقد تركت بعض الأيام من شهر رمضان في العام الماضي وأنا محرج، حيث سيداهمني أو يداهمني رمضان هذا العام، هل أترك الصيام لما بعد رمضان وأصوم أم أصوم الذي عن رمضان الماضي ثم أبدأ مع المسلمين في الصيام هذا الشهر؟
2: تعيد السؤال.
1: يقول: إنه قد فاتني بعض الأيام من شهر رمضان العام الماضي وأخشى أن يداهمني أو يقول داهمني رمضان هذا العام، وأنا لم أصم ما بقي عليه من رمضان العام الماضي، فهل أصوم الذي من العام الماضي أو أتركه وأؤجله وأصوم مع المسلمين رمضان هذا العام الذي علينا؟
2: يلزم السائل وفقه الله أن يبادر بالصوم في هذه المدة الباقية وأن يقضي ما عليه من الصوم، هذا الواجب عليه قبل رمضان، ولا يجوز له التأخير والتساهل. لكن لو غلبه أمر كمرض منعه من الصوم فإنه يصوم بعد رمضان وعليه يطعم مسكينا كل يوم بسبب التساهل الذي أن جاء ولا التأخير. أما الآن يلزمه الصوم، يلزمه يبادر ويصوم عليه ويقضي قبل رمضان، هذا هو الواجب عليه، إلا إذا منعه مال من المرض كالمرض واستطاع فلا بأس أن يؤجل إذا عجز بسبب المرض حتى جاء رمضان، فإنه يؤجله ويصومه بعد رمضان إن شاء الله، وعليه يطعم مسكينا كل يوم لأنه تساهل بالتأخير قبل المرض. أما لو أخره بسبب مرض في جميع السنة، يعني من حين أفطر وهو في مرض إلى الآن في مرض حتى جاء رمضان فلا شيء عليه إلا القضاء، يقضي بعد ذلك إذا عافه الله يقضي بعد رمضان ولا شيء عليه. أما الذي أخر الصيام تساهلا وعدم عناية فإن هذا عليه التوبة والاستغفار، وعليه أن يقضي ويطعم إذا أخره إلى ما إلى بعد رمضان. أما إذا صام في رجب أو في شعبان لا بأس، ما عليه شيء، يصوم ولا حرج عليه.
1: نعم. هذه أيضا رسالة فيها استفسار عن التهاون بالصلاة بعث بها المستمع محمد بن حزام بن موسى الشهري من نجران، يقول ما حكم من ترك الصلاة تكاسلا حتى يخرج وقتها، هل عليه إثم في ذلك، وهل ينطبق صفات أو تنطبق عليه صفات المنافقين، أفتونا مشكورين.
2: تأخير الصلاة جريمة عظيمة ومنكر عظيم، وقد ذهب جو من أهل العلم إلى أن من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها أنه يكفر بذلك كفرا أكبر وردة على الإسلام والعياذ بالله، ويحتجون على هذا بما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم الصحيح. هذا ظاهره أنه يكفر بذلك إذا أخرها حتى خرج وقتها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. فتأخيرها جريمة عظيمة ومنكر عظيم، فالذي مثلا يؤخر الفجر حتى يصليها الضحى هذا منكر عظيم، يجب يصليها قبل طلوع الشمس ويجب يهتم بذلك. وهو مع كونه أتى جريمة قد شبه بالمنافقين وقد كفره جماعة من العلم ذلك، فالواجب على المسلم أن يعتني بالصلاة ويؤديها في الوقت مع المسلمين في الجماعة في المساجد، وليس له تأخيرها أبدا لا مع المسلمين ولا في البيت، بل يجب أن يبادر حتى يؤديها في الوقت مع المسلمين في مساجد الله. والمرأة كذلك عليها أن تبادر بأن تصلي الصلاة في وقتها في بيتها، ولا يجوز لها التأخير كما يفعل بعض الطالبات تؤخر الصلاة حتى تخرج حتى تقوم بعد طلوع الشمس للمدرسة ثم تصلي، هذا لا يجوز، هذا منكر عظيم.
1: لا.
2: وهكذا بعض المدرسات تؤجل الصلاة صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس ثم تقوم للتدريس وللصلاة، هذا منكر عظيم، يجب أن تصلي الصلاة في وقتها قبل طلوع الشمس. وإذا كانت يغلبها النوم فيجب أن تتخذ ما يعين على اليقظة من ساعة منبهة تركز على وقت الصلاة، أو تستعين بأهل البيت يوقظونها حتى تصل سهل وقتها. وهكذا العشاء لا تؤخر إلى بعد نصف الليل، وقت العشاء ينتهي إلى نصف الليل، هذا وقتها الاختياري.
1: لا.
2: وكذلك المغرب لا تؤخر حتى يغيب الشفق، تصلى قبل الشفق، والشفق الحمراء التي في المغرب يجب أن تصلي المغرب قبل ذلك قبل أن يغيب الشفق. وهكذا الظهر لا تؤجل حتى يصل الظل كل شمس بعد الزوال، بل تصلى في أول وقت بعد الزوال. والعصر لا تؤجل حتى تصر الشمس بل تؤدى في وقتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤديها في الوقت، ولما سئل عن ذلك صلى الصلاة يوما في أول وقتها ثم صلىها في آخر وقتها، يعني صلاة الخمس، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين. والله يقول سبحانه إن الصلاة كانت على من كتاب موقوتا، يعني مفروضة في الأوقات، فالله يخبر أنها مفروضة في الأوقات، فلا يجوز لأهل الإسلام أن يؤخروها عن أوقاتها، بل يجب أن تؤدى في الوقت. ويروى عن عمر رضي الله عنه ما يدل على شدة في ذلك، هو فيما قال رضي الله عنه وأرضاه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث عبد الله بن عمر بن العاص أنه قال عليه الصلاة والسلام من حفظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحفظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة فرعون وهامان وقارون وبي بن خلف، نسأل الله العافية، هؤلاء من كبار الكفار ومن صناديدهم نعوذ بالله. قال بعض أهل العلم إنه يحشر من ضيع الصلاة مع هؤلاء، لأنه إذا ضيعها من أجل الرياسة حشر مع فرعون، وإن ضيعها من أجل الوزارة ونحوها حشر مع هامان وزير فرعون، وإن ضيعها من أجل الشهوات والنعم والمال حشر مع قارون الذي أعطاه الله المال فبطر وتكبر وعصى نبي الله موسى خسف الله به بدار الأرض نسأل الله العافية عقوبة عاجلة مع النار، وإن ترك الصلاة وضيعها بسبب أعمال التجارة والبيع والشراء حصل يوم القيامة مع أبي بن خلف تاجر أهل مكة. فالواجب على أهل الإسلام الحذر غاية من التساهل بالصلاة، والواجب أن تؤدى في أوقاتها، المرأة تؤديها في الوقت والرجل يؤديها في جماعة في المساجد، ولا يجوز التشبه بالمنافقين في التساهل بالصلاة. وعرفت أن بعض أهل العلم يقول إن من تركها تهاونا حتى خرج الوقت كفر بذلك، وهذا قول صحيح، ترك الصلاة تهاون وتساهل بها كفر أكبر نسأل الله العافية. لأن السنة تؤيده، السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تؤيد هذا القول، فإن الباب فيها حديث صحيحة كما تقدم. فيجب على المسلم يحذر هذا الأمر الخطير، وأن يحافظ على الصلاة في وقتها، وأن يستعين على ذلك بكل ما يستطيع من ساعة وغيرها حتى يؤدي الصلاة في وقتها مع إخوانه المسلمين، وحتى تؤدي المرأة صلاتها في وقتها في بيتها قبل خروج الوقت، فهي عمود بالإسلام ولأهم الفرائض بعد الشهادتين. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
1: أحسنتم أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد أجاب على أسئلة السادة المرسلة ميم من المدينة المنورة، وسأل عن ترك الصيام بعد البلوغ، والمستمع محمد بن علي سلمان الأحمدي المالكي من جيزان، وظبيان خضر الجرير الشمري من الحدود الشمالية، وقمر الزمان عرفان من الباكستان، ومحمد سلطان من الرياض، وأخيرا رسالة محمد بن حزام موسى الشهري. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى غدا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مستمعينا الكرام، نبقى الآن وإياكم مع تلاوة مما تيسر من سورة نوح برواية خلف عن حمزة بصوت القارئ عبد الرشيد صوفي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

شروط التوبة: 1- الإخلاص لله. 2- الإقلاع عن الذنب فورا، فإن كان ترك واجبا بادر إلى فعله، وإن كان فعل محرما بادر إلى تركه، وإن كان ظلم آدميا بادر إلى إعادة الحق إليه واستسماحه. 3- انكسار القلب والندم على فعل الذنب والعزم ألا يعود إلى الذنب مستقبلا. 4- أن تكون التوبة في وقت القبول، القبول العام قبل طلوع الشمس من مغربها، والقبول الخاص قبل حضور الأجل.

0: ما.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. حديث صحيح رواه النسائي.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: التفسير الميسر. التفسير
2: يقول فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت القراءة وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا يعني قوم موسى قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة. حتى لا تكون يعني حتى لا توجد فتنة.
3: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: تفسير الميسر، التفسير الميسر، شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: وإذ نتقنا، واذكر حين نتقنا الجبل، نتقنا أي رفعنا الجبل فوق رؤوسهم، فوقهم كأنه ظل، كأنه غمام عليهم، وظنوا أنه واقع بهم، أي ساقط عليهم بوعد الله إياهم بوقوعه إن لم يقبلوا أحكام التوراة. لما أعطى الله سبحانه وتعالى التوراة لموسى أبوا أحكام التوراة وادعوا أن أحكامها ثقيلة، وظنوا، ظنوا هنا بمعنى أيقنوا، وظنوا أنه واقع بهم الجبل. وقلنا لهم خذوا ما آتيناكم بقوة، أي بجد واجتهاد، فقيل لهم لتؤمنن بأحكام التوراة تعملون أو ليقعن عليكم، واذكروا ما فيه بالعمل بأحكام التوراة لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى. وإذ أخذ، واذكر حين أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، حيث أخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق على بني آدم. الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم، فأخرج من صلب آدم كل ذرية ذرأها خلقها، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم وقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وأشهدهم على أنفسهم، فشهدوا على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، أنت ربنا، شهدنا بذلك. والإشهاد، والإشهاد لأجل ألا يقولوا على الله يوم القيامة الكفار إنا كنا عن هذا، أي التوحيد، غافلين، أي لا نعرف ولا نعلم. أو تقولوا، أو خشية أن تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل، أي قبلنا، وكنا ذرية من بعدهم، فاقتدينا بهم، أفتهلكنا، أتعذبنا بما فعل المبطلون من أبائنا، بتأسيس الشرك. يعني المعنى لا يمكنهم الاحتجاج بذلك مع إشهادهم على أنفسهم بالتوحيد في أخذ الميثاق. وأما التذكير والرسل التي أرسله الله سبحانه وتعالى والمعجزات، هذه من باب تواطؤ الحجج، يعني الله سبحانه وتعالى يقيم على الناس أكثر من حجة. وكذلك نفصل، أي نبين الآيات، مثل ما بينا الميثاق لأجل أن يتدبروه ولعلهم يرجعون عن كفرهم. واتل عليهم يا محمد، اتل عليهم يعني أخبرهم ونبئهم على اليهود، نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، خرج بكفره كما تخرج الحية من جلدها. قال: فانسلخ، الحية تنسلخ من جلدها. قالوا هو بلعم ابن باعوراء، الله أعلم باسمه، من علماء بني إسرائيل، سئل أن يدعو على موسى فانقلب عليه واندلع لسانه على صدره، فكان من الصالحين وكان من المستجابين للدعوة، فالله سبحانه وتعالى ذكر قصته. ولو شئنا لرفعناه إلى منازل العلماء بها، بأن نوفقه للعمل، ولكنه أخلد، يعني سكن إلى الأرض، إلى الدنيا، ومال إلى الدنيا، واتبع هواه في دعائه إلى الدنيا. وهذه الآية من أشد الآيات على أهل العلم إذا مالوا عن العلم إلى الهوى. قال الله سبحانه وتعالى: فمثله، أي صفته، كمثل الكلب إن تحمل عليه، يعني تزجره تطرده، يلهث يخرج لسانه، يدلع لسانه، أو تتركه يلهث، ففي كل الحالين يلهث، وليس غيره من الحيوان كذلك، فقط هذا الكلب. فضرب الله سبحانه وتعالى مثلا، ضرب الله سبحانه وتعالى الكلب مثلا لمن كذب بآياته، إن وعظته فهو ضال، وإن لم تعظ فهو ضال، مثل الكلب، مثل الكلب. ذلك يعني المثل، مثل الذين كذبوا بآياتنا، كما قلنا الكفار، فاقصص القصص على اليهود لعلهم يتفكرون، يتدبرون في هذه القصص فيؤمنون. ساء يعني بئس، مثلا القوم، مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، ظلموا أنفسهم بالتكذيب. من يهدي الله فهو المهتدي، من أراد الله هدايته فهو سيهتدي، ومن يضلل، ومن يريد الله إضلاله، فأولئك هم الخاسرون. والخسران في القرآن على معاني: المعنى الأول الخسران بمعنى النقص، قال تعالى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. المعنى الثاني الغبن، قال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. الثالث العجز، قال تعالى: قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون. المعنى الرابع الضلال، فقد خسر خسرانا مبينا. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، والآية التي أمامنا: فأولئك هم الخاسرون، أي الضالون. الخامس العقوبة، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أي المعاقبين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا، أي خلقنا، لجهنم كثيرا من الجن والإنس. الله سبحانه وتعالى خلق خلقا فقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وخلق خلقا وقال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي. لهم قلوب لا يفقهون بها، لا يفقهون الحق بهذه القلوب، ولهم أعين لا يبصرون بها، لا يبصرون دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى، بصر اعتبار، ولهم آذان لا يسمعون بها، لا يسمعون الآيات والمواعظ، سماع تدبر واتعاظ. والله سبحانه وتعالى يقول: ولهم أعين. الأعين والعين في القرآن لها معاني. المعنى الأول العين البصرة، قال تعالى: أم لهم أعين يبصرون بها ألم نجعل له عينين. المعنى الثاني منبع الماء الجاري، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. المعنى الثالث الحفظ، تجري بأعيننا، أي بحفظنا. الرابع المنظر، قال تعالى: فأتوا به على أعين الناس، يعني بمنظر منهم. الخامس القلب، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، أي بمعنى قلوبهم. المعنى الثالث النهر، قال تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، يعني النهر. أولئك كالأنعام في عدم الفهم والبصر والاستماع، بل هم أضل من الأنعام، لأن الأنعام تطلب منافعها وتهرب من مضارها، وهؤلاء يقدمون على النار معاندة. أولئك هم الغافلون. أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بأن علمه نافذ في هؤلاء، وأنهم يصيرون إلى جهنم بسبب كفرهم. ولله الأسماء الحسنى، 99 الواردة في الحديث، والحسنى أي البالغة الحسن، فادعوه، يعني سموه بها بهذه الأسماء، وذروا اتركوا الذين يلحدون، من يلحد يلحدون يعني يميلون بأسماء الله عن الحق، يلحدون في أسمائه حيث اشتقوا من أسماء الله أسماء لآلهتهم كاللات من الله والعزى من العزيز ومنات من المنان، سيجزون في الآخرة ما كانوا يعملون في الدنيا. وهذه الآية خارج مخرج التهديد كما قال الله سبحانه وتعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا، ليس معناه وذر الذين يلحي اتركهم، وإلا هذا من باب التهديد. وممن خلقنا أمة أي جماعة يهدون بالحق وبه يعدلون، يهدون بالحق يعني يعملون، يهدون أي يعملون بالحق وبه يعدلون، وبالعمل بالحق يعدلون، فالذي يعمل بالحق هو كمال العدل. والمراد بالآية هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والذين كذبوا بآياتنا أي القرآن مثل أهل مكة، سنستدرجهم يعني نأخذهم قليلا قليلا من حيث لا يعلمون في وهم في غفلة، وأملي لهم يعني أمهلهم، وأملي لهم إن كيدي متين يعني شديد لا يطاق. وكيد الله سبحانه وتعالى ومكره هذا من باب المجازات، من باب المجازات. أولم يتفكروا ويتأملوا فيعلموا ما بصاحبهم محمد صلى الله عليه وسلم من جنة من جنون، هم اتهموه بالجنون، إن هو إلا إن يعني بمعنى ما هو إلا نذير مبين أي بين الإنذار وواضح. ثم حثهم على النظر المؤدي إلى العلم: أولم ينظروا في ملكوت، هذه مبالغة يعني ملك، ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، يعني وينظروا فيما خلق الله من شيء، من شيء هذا يشمل جميع ما خلق الله، فيستدلون بما خلق الله على قدرة الله، وتدلهم هذه القدرة على وحدانية الله، يعني أن الله هو المستحق للعبادة لا غيره. وأن عسى أن يكون قد اقترب أي قرب أجلهم فيموتوا كفارا فيصيروا إلى النار، فالواجب أن يبادروا إلى الإيمان، فبأي حديث بعده أي بعد القرآن يؤمنون، فالذي لا يؤمن بالقرآن لن يؤمن بغير القرآن من باب أولى. من يضلل الله، من أراد الله إضلاله فلا هادي له، لا أحد يهديه بعد الله، ويذرهم في طغيانهم في مجاوزتهم للحلال إلى الحرام يعمهون أي يترددون متحيرين. يسألونك أهل مكة، يسألونك عن الساعة أي القيامة، أيانا يعني متى مرساها نهايتها، قل لهم يا محمد إنما علمها يعني متى تكون عند ربي لا يجليها يعني لا يظهرها لوقتها أي في وقتها إلا هو سبحانه وتعالى. ثقلت في السماوات والأرض يعني عظمت على أهل السماوات وعلى أهل الأرض، يعني عظمت لأهوال القيامة، عظمت على أهل السماوات وعلى أهل الأرض، الكل يخافونها محسنهم ومسيئهم. لا تأتيكم إلا بغتة أي فجأة، يسألونك كأنك حفي عنها، يعني يسألونك يريدون أن تكون حفي يعني تبالغ في السؤال حتى تعلمها، حفي عنها يعني تحاول أن تعلمها. قل لهم إنما علمها عند الله، هذا من باب التأكيد بهذا الأمر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن علم الساعة عند الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قل لهم يا محمد لا أملك لنفسي نفعا، جميع أنواع النفع لا أستطيع أن أجلب النفع لنفسي، ولا ضرا ولا أدفع الضر عن نفسي إلا ما شاء الله تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، ولو كنت أعلم الغيب ما غاب عني من المستقبل لاستكثرت من الخير من المال يعني استعدت حتى يعني جعلت أستعد حتى لا يمسني السوء من فقر أو مرض أو نحو ذلك. إن أنا ما أنا إلا نذير أنذر بالنار للكافرين وبشير بالجنة لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم، الله سبحانه وتعالى خلقكم من نفس واحدة آدم، وجعل منها زوجها حواء، جعل أي خلق منها زوجها ليسكن إليها ويألف إليها. انتهى الكلام عن آدم وحواء وبدأ كلاما جديدا في حادثة حصلت لي الله أعلم، قالوا أنه من بني إسرائيل. قال الله سبحانه وتعالى فلما الله سبحانه وتعالى قال فلما تغشاها يعني جامعها حملت حملا خفيفا فمرت به. قد يقول قائل الخطاب الأول لآدم وحواء، كيف انتقل الخطاب لخطابا آخر لبني آدم؟ نقول مثل ما الله سبحانه وتعالى يعني قال جعل له شركاء يعني ولد آدم وليس آدم. الله مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في واسأل القرية يعني اسأل أهل القرية، هنا كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا يعني رجل وامرأة من بعض الملل. الله سبحانه وتعالى يقول فلما تغشاها جمعها حملت حملا خفيفا يعني في أول الحمل يكون الحمل خفيف، فلما أثقلت يعني كبر الولد في بطنها وأشفقت أن يكون بهيمة وأشفقت أن يكون غير صالح، دعوا الله ربهما لئن آتانا يعني ولدا صالحا يعني سويا لنكونن من الشاكرين لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يضرب لنا مثلا أن الرجل والمرأة يعني يحلفان بالله أنه إذا ولد له مولود سوي الخلقة أنهما لا يكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا يعني ولدا صالحا سويا جعل له شركاء فيما آتاهما يعني أشركوا يعني لم يشكروا الله سبحانه وتعالى ونسبوا هذه النعمة لغير الله سبحانه وتعالى. جعل له شركاء فيما قال الله سبحانه وتعالى جعل له شركاء فيما آتاهما. لا يمكن أن تكون هذه القصة لآدم، لأن آدم نبي والنبي لا يقع في شيء في شرك. قال الله سبحانه وتعالى فتعالى الله عما يشركون. تعالى الله عما يشركون أي أهل مكة من الأصنام، أي يشركون بالله سبحانه وتعالى في العبادة ما لا يخلق شيئا وهي الأصنام، وهم يخلقون، الأصنام مخلوقة فكيف تجعل شريك لله سبحانه وتعالى وهو الخالق الرازق المدبر. والشرك في القرآن على معاني، المعنى الأول أن يعدل بالله غيره، أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يعني لا تعدلوا به شيئا لا تساووا به شيئا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله بريء من المشركين ورسوله، وهذا هو الأصل. المعنى الثاني إدخال شريك في الطاعة دون العبادة، جعل له شركاء فيما آتاهما يعني طاعة، إني كفرت بما أشركتموني من قبل أي في الطاعة. المعنى الثالث الشرك أي الرياء في الأعمال، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي لا يقع في الرياء. ولا يستطيعون لهم أي لعابديهم نصرا يعني يمنعونهم من سوء، ولا أنفسهم ينصرون ولا حتى يمنعون السوء عن أنفسهم، وإن تدعوهم أي هذه الأصنام إلى الهدى لا يتبعوكم. لو دعوت هذه الأصنام لأنها لا تسمع، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون عن دعائهم لا يتبعوكم لعدم سماعهم، هذا واضح. إن الذين تدعون أي تعبدون من دون الله عباد مملوكة أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم، هل يستجيبوا دعاءكم؟ لا يستجيبون. فادعوهم فليستجيبوا لكم دعاءكم إن كنتم صادقين في أنها آلهة. ثم بيّن غاية عجزهم وأن العابد الذي يعبد هذه الأصنام أفضل منهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ألهم هذه الأصنام هل لها أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها؟ أنتم لكم أرجل تمشون بها ولكم أيد تبطشون بها ولكم آذان تسمعون بها. هذا من باب الإنكار، كيف يعني تعبدون الله؟ ثم ادعوا شركاءكم، أي إلى هلاكي، قل ادعوا شركاءكم، قل يا محمد، قل لهم يا محمد ادعوا شركاءكم إلى هلاكي فهم لا يملكون شيئا. ثم كيدوني فلا تنظرون، لا تمهلون، فإني لا أبالي بكم، لأن هذه الأصنام لا تفعل شيئا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن وليي، يعني متولي أموري، الذي نزل الكتاب، هو الله الذي نزل الكتاب أي القرآن، وهو يتولى كذلك الصالحين. والذين تدعون، يعني تعبدون من دونه، من غير الله سبحانه وتعالى، لا يستطيعون نصركم، يعني لا يقدرون على منع الأذى والسوء إن أريد بكم، لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، كذلك لا يستطيعون ولا يمنعون أنفسهم من سوء أريد بهم، فكيف أبالي بهم؟ وهذا تنبيه على تفضيل العابدين على معبوداتهم، من يعبد الصنم فهو أفضل من الصنم، وتوبيخ لهم حيث عبدوا من هم أفضل منه. وإن تدعوهم هذه الأصنام، لو تدعونهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم، ترى الأصنام يا محمد، ينظرون إليك، يقابلونك مثل الناظر، وهم لا يبصرون، يعني يواجهونك. العرب تقول: داري تنظر إلى دارك، قال: وهم لا يبصرون، أي لا يبصرون، لأنهم ليس فيهم روح هذه الأصنام، ليس فيهم روح. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: خذ العفو، العفو اليسير من أخلاق الناس، اليسير من أموالهم، ولا تبحث عن أخلاق الناس، ولا تستقصي على الناس، فإذا استقصيت على الناس سيظهر منهم البغضاء لك. وأمر بالعرف، أي المعروف، وأعرض عن الجاهلين، فلا تقابل يعني لا تقابل سفههم بسفه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، يعني يصرفك عما أمرت به صارف، فاستعذ بالله، لأن الله سبحانه وتعالى يدفعه عنك. إنه سميع للقول عليم بالفعل. إن الذين اتقوا الله سبحانه وتعالى، إذا مسهم، أي أصابهم طائف، يعني ألم بهم شيء من الشيطان، تذكروا عقاب الله سبحانه وتعالى، تذكروا ثواب الله سبحانه وتعالى، فإذا هم مبصرون، يبصرون الحق من غيره، فيرجعون عما هم عليه. وإخوانهم، إخوان الشياطين من الكفار، يمدون الشياطين في الغي، ثم لا يقصرون، لا يكفون عنهم، فلا يتبصرون كما يتبصر المتقون. وإذا لم تأتهم، يعني لم تأتي أهل مكة بآية مما اقترحوا عليك، قالوا: لولا اجتبيتها، هل أنشأتها من قبل نفسك؟ قل لهم يا محمد: إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، وليس لي القدرة عن أن آتي من عند نفسي بشيء من الآيات. هذا بصائر، هذا القرآن يعني بصائر، أي حجج، فالذي يؤمن بالقرآن يكون له هداية وحجة ورحمة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا عن الكلام لعلكم ترحمون. هذه الآية تنبيه، هذه الآية في الصلاة خاصة الجهرية، وليست على عمومها، ولو أخذناها على العموم لقلنا أن إذا أتيت إلى المسجد وشخص يقرأ القرآن فالواجب عليك أن تستمع، ولا يجوز لك أن تقرأ القرآن مثل ما هو يقرأ، لأن الله قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. لكن معنى الآية: وإذا قرئ القرآن في الصلاة الجهرية فاستمعوا له، تسقط الفاتحة، وأنصتوا، لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك أي سرا، تضرعا أي تذللا، وخيفة خوفا من الله سبحانه وتعالى، ودون الجهر يعني فوق السر دون الجهر، أقل من الجهر أي قصدا بين الجهر والسر، بالغدو والأصال أول النهار وآخر وآخر النهار، ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله سبحانه وتعالى. إن الذين عند ربك أي الملائكة لا يستكبرون، لا يتكبرون عن عبادته، عن عبادة الله، ويسبحونه، ينزهون الله عما لا يليق به، ويعظمون الله ويقدسون الله، وله يسجدون يخضعون، يخضعون والخضوع والعبادة لله سبحانه وتعالى. المعنى كونوا أنتم مثلهم. والسجود في القرآن على معاني، المعنى الأول السجود الشرعي المعروف، وضع الجبهة على الأرض، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. المعنى الثاني الركوع، قال الله سبحانه وتعالى وادخلوا الباب سجدا أي ركوعا. المعنى الثالث الانقياد والتسليم، والنجم والشجر يسجدان أي ينقادان لله سبحانه وتعالى. تنبيه، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله، أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. فيستحب السجود عند آية السجدة كما هو أمامنا.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. التفسير الميسر.
3: التفسير الميسر.
2: يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال، والأنفال مدنية، يقول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال. لما اختلف المسلمون في غنائم بدر فقال الشبان هي لنا لأننا باشرنا القتال، وقال الشيوخ كنا ردءا لكم تحت الرايات، ولو انكشفتم لفئتم إلينا، رجعتم إلينا، فلا تستأثروا بها. فأنزل الله سبحانه وتعالى يسألونك يا محمد عن الأنفال، يعني لمن هي، لمن هي. والأنفال عندنا الغنائم وعندنا الأنفال. الغنيمة هي التي تكون بعد حرب، بعد حرب. والأنفال النفل، يعني يجوز للأمير أن يقول قبل يعني قبل إحراز الغنيمة، قبل الحصول على الغنيمة، من يصيب فلانا أو يفعل كذا وكذا فله كذا وكذا، يعطيه قبل توزيع وقبل النصر، فيعطيه تشجيعا له. هذا يسمى الأنفال. ثبت عن ابن عمر بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فغنمنا إبلا، فأصاب كل واحد منا عشرة، يعني منا عشرة بعيرا، ونفلنا بعيرا بعيرا. هذا النفل يجوز. يسألونك عن الأنفال قل لهم قل الأنفال لله يجعلها حيث يشاء، والرسول يقسمها صلى الله عليه وسلم بأمر الله، على في بعض يعني قالوا أنه صلى الله عليه وسلم يقسمها بالسوية. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، حقيقة ما بينكم بالمودة وترك النزاع، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين حقا. إنما المؤمنون الكاملون الإيمان الذين إذا ذكر الله، يعني وعيد الله، وجلت أي خافت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته في القرآن زادتهم إيمانا أي تصديقا، على الله يثقون ولا يثقون بغير الله. الذين يقيمون الصلاة يأتون بالصلاة بحقوقها، ومما رزقناهم أي ومما أعطيناهم ينفقون أي في طاعة الله. أولئك يعني الموصوفون بما ذكر هم المؤمنون حقا يعني صدقا بلا شك، لهم درجات أي منازل في الجنة عند ربهم، ومغفرة من عند الله سبحانه وتعالى، ورزق كريم في الجنة، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، يعني امضي لأمر الله في الغنائم وإن كرهوا، كما مضيت في خروجك من بيتك وهم كارهون. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يعني يكرهون الخروج، وهذه كراهة الطبع لمشقة السفر والقتال، وليست كراهة لأمر الله سبحانه وتعالى. وأن أبو سفيان قدم بعير من الشام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليغنموها، فعلمت قريش، فخرج أبو جهل ومقاتل مكة ليذبوا عنها، وهم النفير. إذن النفير أبو جهل ومن معه، والعير أبو سفيان في القافلة. وأخذ أبو سفيان بالعير طريق الساحل، قادم من الشام بمتاع وبضائع، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعترضه من المدينة، فأخذ طريق الساحل، ابتعد إلى البحر حتى لا يدركه النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو جهل قادم من مكة من الجنوب، فاجتمعوا في صارت معركة بدر. فالصحابة رضي الله عنهم، أو بعض الصحابة، كرهوا أنهم يقاتلون بسبب أنهم قالوا لم نستعد للقتال، لأنهم يعني خرجوا للعير القافلة التي فيها البضائع، وهذا ليس فيه قتال. وأما النفير أبو جهل ومن معه، فهؤلاء يحتاجون إلى قتال، والقتال يحتاج إلى استعداد. يقول الله سبحانه وتعالى: يجادلونك في الحق، الحق هنا القتال، بعدما تبين، يعني بعدما ظهر لهم، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون إليك عيانا، لأنهم كرهوا ذلك، لأن أشد حال من يساق إلى الموت أن يكون ناظرا إلى الموت عالما به. والله سبحانه وتعالى قال: يجادلونك في الحق. الحق قلنا هنا القتال، والحق في القرآن له معاني. المعنى الأول: الحق بمعنى الله سبحانه وتعالى. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. المعنى الثاني: القرآن. قال تعالى: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. المعنى الثالث: الإسلام، ليحق الحق. وقال: وقل جاء الحق وزهق الباطل. المعنى الرابع: العدل، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي بالعدل. قال رب احكم بالحق، أي بالعدل. المعنى الخامس: الصدق، قوله الحق وله الملك، يعني قوله الصدق. المعنى السادس: المال، وليمل الذي عليه الحق، هذا معنى المال، معنى المال. المعنى السابع: الحاجة، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، يعني من حاجة. المعنى الأخير أو ما قبل الأخير: الحق ضد الباطل، وردوا إلى الله مولاهم الحق، ذلك بأن الله هو الحق. المعنى الأخير: القتال، يجادلونك في الحق، أي في القتال. وإذ، يعني واذكر، حين وعدكم الله سبحانه وتعالى إحدى الطائفتين، العير أو النفير. العير اللي فيها البضائع أبو سفيان ومن معه، النفير أبو جهل، وهؤلاء مستعدون للقتال. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وعدني الله إحدى الطائفتين، طائفة أبي جهل أو طائفة أبي سفيان، أنها لكم وتودون، يعني وتريدون، أن غير ذات الشوكة، غير ذات الشوكة يعني ذات البأس، ذات السلاح، غير ذات الشوكة وهي العير، أن تكون لكم. لماذا؟ لقلة عددها ويعني المدد بخلاف النفير أبو جهل ومن معه. ويريد الله أن يحق الحق، يعني يظهر الحق بكلماته السابقة وهو ما كتبه الله بأن الإسلام سيظهر، ويقطع دابر الكافرين، دابر الكافرين يعني الآخر الكافرين بالاستئصال، فأمركم بقتال النفير ليظهر الحق ويبطل الباطل، يمحق الباطل، والحق هنا الإسلام والباطل هنا الكفر. ولو كره المجرمون أي المشركون كرهوا أن يبطل، أن يمحق الحق. ثم يقول الله

أرض، ثم قال: اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا. فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه، فأتاه أبو بكر الصديق فأخذ رداءه فرده به، ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك لربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: إذ تستغيثون ربكم، يعني تطلبون منه الغوث بأن ينصركم على أعدائكم، فاستجاب لكم أني، يعني بأني ممدكم أي معينكم بألف من الملائكة مردفين أي متتابعين، يردف بعضهم بعضا. وعدهم الله سبحانه وتعالى أولا بألف، ثم صارت 3000، ثم صارت 5000. وما جعله الله هذا الإمداد، ما جعل الله سبحانه وتعالى هذا الإمداد إلا بشرى لكم بالنصر، ولتطمئن به قلوبكم، لأجل الاجتهاد في الجهاد في سبيل الله. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم في أفعاله. إذ يغشيكم، أذكر حين يغشيكم النعاس، يغطيكم النعاس أمنة، أمنة يعني أمنا، أمنة منه يعني أمنا من الله سبحانه وتعالى مما حصل لكم من الخوف. فهذا النعاس أذهب عنكم الخوف، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، من الأحداث. والطهارة في القرآن على معاني: المعنى الأول الطهارة بمعنى انقطاع دم الحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن أي ينقطع دم حيضهن. الثاني الاغتسال، قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن، كلمة الثانية فإذا تطهرن، هذا بمعنى الاغتسال. وقال تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا أي اغتسلوا. المعنى الثالث الاستنجاء بالماء، على تفسير قول الله سبحانه وتعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. الرابع الطهارة من جميع الأحداث والأقدار، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. الخامس السلامة من سائر المقذورات، ولهم فيها أزواج مطهرة. السادس التنزه عن إتيان الرجال، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. السابع الطهارة من الذنوب، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، يعني طهارة من الذنوب. طهارة من الأوثان والشرك، من الأوثان يعني من الأصنام، أن طهر بيتي للطائفين أي طهر من الأصنام. التاسع الطهارة من الشرك، أن تتطهر أنت ويتطهر قلبك من الشرك. يتلو صحفا مطهرة أي مطهرة من الشرك. المعنى العاشر الطهارة بمعنى الحلال، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم أي أحل. المعنى الحادي عشر طهارة القلب من الريبة، ذلكم أزكى لكم وأطهر. وفي الأحزاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يعني من الريبة. قال الله سبحانه وتعالى: ويذهب، نتابع الآية، ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. رجز الشيطان أي وسوسة الشيطان إليكم. ويذهب عنكم رجز الشيطان أي وسوسة الشيطان إليكم. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وبينه وبين الماء منطقة، والمشركون غلب المسلمين على الماء فصار الماء للمشركين، فأصاب المسلمين الظمأ.

0: وجعلوا يصلون محدثين، وألقى الشيطان في قلوبهم الوسوسة يقول: تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون محدثين. فأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم مطرا فشربوا وتطهروا، واشتد الرمل، اشتد الرمل حين أصابه المطر، وأزال الله سبحانه وتعالى رجز الشيطان ووسوسته. قال: وليربط على قلوبكم باليقين والصبر والإيمان ويثبت به الأقدام. يعني لما نزل هذا المطر يثبت به، يعني بالماء، الأقدام. لما نزل المطر فالأرض كانت رملية، فاشتد المطر وثبتت عليها الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة الذين أمدهم به المسلمين، أمد الله سبحانه وتعالى المسلمين بهؤلاء الملائكة، أوحى إلى هؤلاء الملائكة، وهذا الوحي وحي إلهام: أني معكم بالعون والنصر، فثبتوا الذين آمنوا بالإعانة والتبشير. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أي الخوف، فاضربوا فوق الأعناق. بعض أهل العلم قال: اضربوا فوق الأعناق، يعني فوق بمعنى على، فاضربوا على الأعناق. واضربوا منهم كل بنان، أي أطراف اليدين وأطراف الرجلين، حتى قالوا أن الرجل يريد أن يضرب رقبة الكافر فتسقط قبل أن يصل إليه سيفه، فهزم الله سبحانه وتعالى المشركين. ذلك يعني العذاب الواقع بالمشركين، بأنهم بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله، خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى وأمر الرسول. ومن يشاقق الله ورسوله، وأعظم المشاقة والمخالفة هي الشرك، فإن الله شديد العقاب له في الآخرة. ذلكم، أي هذا العذاب، فذوقوه أيها الكفار في الدنيا، وأن للكافرين في الآخرة عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا وجها لوجه، قابلتم وجها لوجه الذين كفروا زحفا، يعني مجتمعين كأنهم لكثرتهم يزحفون، فلا تولوهم الأدبار، فلا تولوهم الأدبار منهزمين. ومن يولهم يومئذ، يعني يوم إذا التقى مع الكفار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، متحرفا يعني منعطفا لقتال، بأن يريهم الكر والفر والمكيدة، أو متحيزا منضما إلى فئة، يعني جماعة من المسلمين يستنجد بها. الله سبحانه وتعالى حرم أن الشخص يولي الكفار دبره، واستثنى الأول متحرف لقتال، يعني ولاهم لأجل حرفة في القتال ومكيدة، أو متحيزا إلى فئة، يذهب إلى جماعة المسلمين يستنجد بها. الذي يولهم ولم يكن أحد الصنفين، لا متحرف ولا متحيز، فقد باء، يعني رجع بغضب من الله، ومأواه جهنم في الآخرة، وبئس المصير، يعني وبئس المرجع هي. وهذا مخصوص، قال أكثر أهل العلم، مخصوص بما إذا لم يزد الكفار على الضعف. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فلم تقتلوهم ببدر بقوتكم، ولكن الله قتلهم بنصره إياكم، لما نصركم الله، ولكن الله قتلهم. وما رميت يا محمد أعين القوم إذ رميت ولكن الله رمى. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قبضة من تراب فرمى بها وقال: شاهت الوجوه، فما بقي مشرك إلا شغل بعينه يعالج التراب الذي فيها، ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين. البلاء هنا بمعنى النعمة، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. البلاء بمعنى هنا النعمة، وقلنا أن البلاء أحيانا يأتي بمعنى الاختبار وأحيانا يأتي بمعنى النعمة. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا أي الغنيمة، لينعم على المؤمنين نعمة عظيمة بالنصر والأجر والغنيمة. إن الله سميع لأقوالهم، عليم بأحوالهم. ذلكم الإبلاء حق، وأن الله موهن أي مضعف كيد الكافرين فينتصر المؤمنون عليهم. إن تستفتحوا، الخطاب للكفار، أيها الكفار إن تطلبوا الفتح أي القضاء، حيث قال أبو جهل اللهم أينا كان أقطع للرحمن وأتان بما لا نعرف فأحنه الغداة، يعني أهلكه في الغداة. فقد جاءكم الفتح القضاء بإهلاك من هو كذلك، أبو الخسارة وهو أبو جهل ومن قتل معه دون النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وإن تنتهوا عن الكفر والحرب فهو خير لكم، وإن تعودوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم نعد لنصره عليكم، ولن تغني عنكم، لن تغني يعني لن تدفع عنكم فئاتكم جماعاتكم شيئا ولو كثرت أمام نصر الله سبحانه وتعالى. وأن الله مع المؤمنين، يعني لأن الله مع المؤمنين فسينصر الله سبحانه وتعالى المؤمنين عليكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله في القرآن ورسوله في السنة، ولا تولوا عنه، لا تعرضوا عنه، لا تخالفوا أمر الله وأمر النبي وأنتم تسمعون القرآن وتسمعون المواعظ. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، وهم المنافقون والمشركون وهم لا يسمعون سمع تدبر واتعاظ. إن شر الدواب عند الله الصم عن سماع الحق، البكم عن النطق بالحق، الذين لا يعقلون لا يعقلون الحق. والدابة في القرآن لها معاني، المعنى الأول جميع ما دب على وجه الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. المعنى الثاني الأرض، قال تعالى ما دلهم على موته إلا دابة الأرض أي الأرض. المعنى الثالث الدابة الخارجة في آخر الزمان، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. ولو علم الله فيهم خيرا صلاحا بسماع الحق لأسمعهم، يعني أسمعهم سماع تفهم، وإلا هم يسمعون بأذانهم لكن لا يسمعون سماع قبول. ولو أسمعهم، لو فرض أن الله سبحانه وتعالى أسمعهم والله علم أن لا خير فيهم لتولوا عنه وهم معرضون عن قبول الحق عنادا وجحودا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. ثبت في البخاري من حديث أبي سعيد ابن المعلى قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب، ثم أتيته فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قلت بلى ولا أعود إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول أي بالطاعة إذا دعاكم لما يحييكم من أمر الدين، لأن الدين هو سبب الحياة الأبدية. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فلا يستطيع أن يؤمن أحد أو أن يكفر إلا بإرادة من عند الله سبحانه وتعالى، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى على أعمالكم في الآخرة. واتقوا فتنة، البلاء والعذاب، إن أصابتكم، واتقوا فتنة إن أصابتكم لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة بل تعمهم وغيرهم. واتقاء الفتنة بإنكار بإنكار المنكر والعمل بطاعة الله، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالفه. فالله سبحانه وتعالى قد يعاقب من يخالفه في الدنيا أو يؤجل العقوبة عليه في الآخرة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر.
0: التفسير وتعالى يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
3: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة. رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت، على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: الحياة أخلاق. الحياة أخلاق. الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
1: الحياة أخلاق.
2: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
1: نسلط الضوء عليها
2: ونحللها
1: ونتناول طرق تصويبها
2: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
1: الحياة أخلاق.
2: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.
1: الحياة أخلاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعينا الكرام من كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا حي هلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم الحياة أخلاق. أسعد بكم في هذه الحلقة، أقدم لكم البرنامج محمد بن نسيلة، ومن الإخراج هاني المرواني، ومن الإشراف العام هاني السلمي.
1: الحياة أخلاق.
3: صلاح الأبناء والبنات أمنية لجميع الآباء والأمهات، صلاح الأولاد ذكورهم وإناثهم نعمة عظيمة ومنة جليلة من الله سبحانه وتعالى. ما أسعد المسلم وهو ينظر إلى أولاده قد هداهم الله سبحانه وتعالى الطريق المستقيم ورزقهم الاستقامة على الدين والهدى، يحبهم ويحبونه، يودهم ويودونه، إن أمرهم أطاعوه فهم يبرونه ويطيعونه وينفذون أوامره في طاعة الله. نتحدث اليوم عن سلوكيات خاطئة قد يقع فيها بعض الآباء والأمهات، قد يقع فيها بعض المربين، ألا وهي ظاهرة عقاب الأولاد. والأولاد هنا نشمل بهم الأبناء والبنات. وللحديث عن هذا السلوك ينضم إلينا ضيفنا الدائم في البرنامج، برنامجكم الحياة أخلاق، سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية. حياكم الله دكتور عبد العزيز.
4: بارك الله فيك، ونسأل الله أن يكون هذا اللقاء نافعا لنا ولكم.
3: اليوم نتحدث عن عقاب الأولاد، هذا السلوك الذي قد يكون إذا زاد عن حده قد يكون من السلوكيات الخاطئة التي تنعكس على سلوكيات الأبناء والبنات، سلوكيات الأولاد بشكل عام. فدعنا نتحدث أول شيء عن ماهية هذا الموضوع، وما الذي نتحدث عن حول عقاب الأولاد.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من والاه. لا شك أن التربية عبها كبير جدا على الوالدين وعلى من يقوم بالرعاية والاهتمام، ونحن في زمن متغير لابد فيه من الحرص والمتابعة واستخدام الأسلوب الجيد لعمليات التربية سواء للذكور أو الإناث أو ما نسميهم بالأولاد. العقاب هو يعتبر أسلوب من أساليب التربية، غالبا يستخدم لتصحيح السلوك غير المرغوب فيه، ويتضمن قد يكون عقاب بدني كالضرب ومثلا الصفع إن صح التعبير، والعقاب اللفظي كالتوبيخ والسب والشتم أو الحرمان كحرمان الطفل من اللعبة أو نشاط أو مصروف أو عزل الطفل كأسلوب من الأساليب في زاوية أو في غرفة وعدم الخروج منها إلا بعد الموافقة. هذه أساليب عقابية قد يلجأ إليها بعض أفراد الأسرة لتصحيح سلوك أو لعقاب لأي أمر ما. في داخل هذا الأسلوب الكثير من الأخطاء التي تقع فيها الأسرة، وخاصة من يقوم بعملية العقاب، لأنها قد تؤدي إلى نتائج سلبية. وإن شاء الله تعالى يعني في خلال هذه الحلقة نناقش العقاب كأسلوب غير جيد للتعامل مع أفراد الأسرة.
3: نعم، لكن قد يكون مثلا بعض يعني كأسلوب مثلا عقاب قد يكون يعني جيد إذا كان له ضوابط وله بعض يعني الجوانب الإيجابية، لكن دعنا نتحدث عن الجانب الذي يحتاج إلى تعديل، اللي هو العقاب المفرط أو العقاب الذي نسميه مثلا سلوك خاطئ. لكن قبل ذلك، هذا السلوك هل له تأثير على شخصية الأبناء والبنات الأولاد؟
4: أولا في جزئية يعني هل هذا السلوك يعتبر سلوك صحيح أو سلوك خاطئ؟ هو سلوك صحيح إذا تم استخدامه بالطريقة الصحيحة. كأن تعاقب مثلا أن لا يذهب إلى نزهة لأنه مثلا لم يؤدي الصلاة في وقتها، أن تقلل مثلا من المصروف المدرسي لأنه لم يقم بحل الواجب، أن تقوم مثلا بأن لا يعني تشتري له هدية ذات قيمة عالية مثلا ب100 ريال، سوف تشتري له هدية ب50 ريال مثلا لأنه لم يؤدي هذا بشكل جيد، فقد يكون هذا عقابا. هذا عقاب قد يكون محمودا عند كثير من الأسر. العقاب الغير محمود الذي فيه تجاوز الحد كضرب بدني يصل إلى مرحلة الجروح والكسور ويعني يسيل مثلا الدم أو تظهر بعض الندبات أو تؤثر بشكل كبير، أو يكون عقابا نفسيا باستخدام كلمات سيئة جدا في معناها وفي محتواها وفي تكوينها، أو قد يكون أيضا حرمان بشكل متواصل وبشكل متكرر وحرمان بشكل غير جيد. لذلك نقول أن العقاب إذا استخدم بشكل صحيح وبأسلوب يهدف به إلى التربية هذا هو العقاب المحمود، لكن العقاب الذي يقوم على الحاق الضرر والتعدي والتجاوز والتحقير والسخرية هذا هو المرفوض. لذلك التأثير هذا في تأثير العقاب الجيد تأثيره قليل جدا على الفرد، بينما العقاب السيء تأثيره عالي جدا، وقد يكون التأثير السلبي فيه أعلى من مثل الشعور مثلا بالخوف، القلق، عدم الأمان، عدم الاستقرار، انخفاض مثلا الثقة بالنفس، انخفاض تقدير الذات. كذلك قد ينمي لدى الطفل اللجوء إلى السلوك العدواني كطريقة للتعامل، ينمي فيه أن أسلوب العقاب هو الطريقة التي يتعامل مع الآخرين فيها بالمواقف، فهو ينشأ لديه هذا السلوك لأنه عوقب على كل خطأ وقع فيه، فينشأ لديه السلوك العدواني وتنشأ لديه السلبية، الغضب، الإحباط. كذلك قد تكون النتيجة أن يكون لديه صعوبة في التعلم لأنه دائما يشعر بالخوف، دائما يشعر بالانهزامية، دائما محبط، دائما متردد، حتى أن تظهر بعض المشكلات الصحية كالتبول في الفراش عزكم الله والسامعين، قد أيضا قضم الأظافر، قد يصل إلى مرحلة مثلا من الخوف، العزلة الاجتماعية، الرهاب الاجتماعي، الانطواء. المسألة ليست مسألة فقط أنني عاقبت ويعني وصلت إلى النتيجة نعم التي أنا أريدها، أنت الآن هذا العقاب وضعته في هذا الجسد، لكن الذي لا تراه هو الأمور النفسية الداخلية، أنت لا تراها، لا ترى المقدار الإحباط أو مقدار الشعور بالنقص أو الانهزامية أو العزلة التي تسببتها لهذا الطفل من خلال العقاب البدني، بالإضافة إلى ما ظهر لك من الجروح أو الحروق أو الورم الذي ظهر على الجسد. فأيضا يعني قد يؤثر بشكل سلبي على الفرد أنه قد يواجه فيما بعد صعوبة في تكوين العلاقات الاجتماعية.
3: صحيح.
4: سواء أما الأصدقاء وغيره. يعني أذكر الأستاذ محمد أنه في أحد الأشخاص يقول أردت أن أتقدم إلى عائلة للزواج لكنني لا أستطيع أن أتحدث والسبب في ذلك أنني كنت أعاقب على فترات طويلة من الطفولة حتى وصلت إلى المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية، أعاقب دائما.
5: الله المستعان.
4: فوصلت إلى مرحلة من الانهزامية، ما استطيع أتحدث، أخشى أني أخسر أحد، لأنني أخشى أن يكون هذا الأسلوب أسلوب عقاب وليس أسلوب تودد أو محبة أو صداقة.
5: نعم يصل.
4: فتكونت يعني لدي هذه في شخصية الفرد،
5: كان سبحان الله زي نوع من أنواع الرهاب الاجتماعي، نوع من أنواع يعني عدم التواصل، بسبب لما أتكلم بأعاقب، يعني سوف أعاقب، سوف يكون علي، يترتب علي مثلا أمور أيا كانت هذه الأمور، ولكن يحس نفسه أنه سيعاقب في كل، حتى وهو كبير.
4: وهذا الآن الشخص الذي يعاقب، الملامح والدلالات أثناء العقاب تجد مثلا الصوت عالي، النظرات حادة، الألفاظ القوية موجودة، كل هذه تكوين يصل ويدخل داخل الجسد وداخل العقل في الشخص الذي تم عقابه. فهو يتكون لديه كل تلك النظرات، العبارات، الطريقة، الشدة، استخدام الأدوات التي قد تؤثر، كلها هي بناء من العدائية، بناء من السلوك الانهزامي، بناء من الخوف، من العزلة، من الإحباط.
5: طيب دكتور، خلينا نتكلم عن الأسرة، يعني الأسرة داخل الأسرة والأبناء داخل الأسرة والبنات، كيف يكون دور الأسرة في الحد من سلوك العقاب؟
4: أولا لابد للأسرة قبل أن تعاقب، لابد أن تفهم وتعرف لماذا تعاقب، وتفهم وتعرف لماذا أو ما النتيجة التي ستصل إليها من هذا العقاب. هل هذا العقاب لتعديل السلوك، أم هذا العقاب للراحة النفسية للذي يعاقب؟ يعني واحد يقول أنا والله أبغى يعني أضرب الأولاد عشان أرتاح. طيب يعني أنت ارتحت نفسيا، لكن أنت الآن أخرجت ما لديك من ضيق إلى أبنائك
5: يعني
4: وبناتك.
5: اللي كان يعني سيسافر فضرب أبنائه قبل أن يسافر، قبل أن يخرج من البيت، يعني فسألوه يعني ليش تضرب أبنائك؟ قال يعني على الأخطاء الجاية، يرتاح، يحس أنه يرتاح.
4: نعم
5: فعلا، وهذا يعني موجود، يعني ولو أنه مضحك لكن ترى في نفس الوقت محزن والله.
4: وهذا قد تكون من الأساليب التي يرى بعض أفراد الأسرة وخاصة الأب والأم أنها من الأساليب الجيدة أو الأساليب الناجحة أنني أعاقب. أذكر يعني قديما كانوا يقولون إذا لم يعني يتحدث إليك والدك بأسلوب سيء، إذا لمن يتحدث؟ إذا لم يجد، إذا ما يعني تحدث إليك بكلمة سيئة أو ضربك أو تجاوز عليك بكلمة، إذا أين يذهب؟ لن يستطيع أن يذهب إلى الجار يضربه ويتحدث عليه بكلمات نبي. فأنت الضحية، وأنت لابد أنك من البر أن تستمع وترضخ إلى هذا الأمر. فقد يكون ترسيخ مثل هذا المفهوم يجعل هذا الشاب أو هذا البنت أو هذا الطفل أو هذه الطفلة يتقبل هذا الأمر أنه مجبر عليه، لأن الأب أو الأم لا يجدون شخصا يعاقبونه إلا أنت، لأنه لا يستطيعون عقاب الآخرين في الخارج.
5: يعني لا بد من العقاب، لا بد وجود عقاب في
4: نظريتهم الصورة. يعني تتكون الصورة أستاذ محمد، تتكون الصورة يعني بهذا الشكل، فينشأ انهزاميا، ينشأ لديه العزلة والإحباط والخوف والتردد، حتى أن البعض منهم لديه تظهر الرعشة في اليدين والتعرق والخوف وعدم تكوين العلاقات. بالإضافة إلى ذلك، إلى أن العقابات الأسرية وعقاب الأسرة للوالدين ينشئ أسرة مفككة لا تقبل من الآخرين الكلام، تجد الكلام فيه شيء من الامتعاض، عدم القبول. لذلك نقول للأسرة الأفضل أنها تفهم سلوك الطفل والدوافع قبل اللجوء للعقاب.
5: نعم.
4: وأيضا تلجأ إلى التواصل الفعال مع الأطفال وشرح القواعد للسلوك مثلا المنزلي بشكل واضح ومباشر حتى لا يقعون في الأخطاء.
5: نعم.
4: كذلك أن يكون لدى الأسرة تعزيز إيجابي لدى الأطفال من خلال مثلا الثناء، المكافآت، المدح، هذه أمور تعزز لديهم الجانب الإيجابي. كذلك من الأفضل أن تحدد بعض العقوبات المناسبة. أذكر يعني بعض الشباب قال أنا عملت تجربة وعلقت لوحة في البيت، وقلت لهم يعني ترى هذه الأشياء المطلوبة منا، والذي يخالف سوف يعاقب مثل هذه الأمور، الذي مثلا لا يقوم لصلاة الفجر سوف يخصم من مصروفه 3 ريال المرة الأولى،
6: 4 ريال المرة الثانية، 5 ريال في المرة الثالثة، ثم
5: نعم.
6: بعد ذلك يحرم من المصروف ليوم كامل. فيعني وضع عقابات واضحة لا يمنع، هي ليست عقابات شديدة، إنما
5: بقدر ما هي تعديل سلوك يعني.
6: هي تعديل سلوك، وأيضا لمحاولة أنك تقوم بالأمر الصحيح قبل أن تقوم بالأمر الخاطئ. فوق ذلك أن الأسرة قد تكون في تكوينها المعرفي والثقافي لا تملك الخبرة للتعامل مع السلوكيات التي تدور بين أفراد الأسرة من الأطفال وغيرهم، فتجد أنه يلجأ إلى العقاب لأنه لا يعرف غير العقاب. فالأفضل أن يطلب المساعدة من الأخصائيين القائمين على البرامج الاجتماعية والأسرية وغيرها، أن هذا الطفل إذا قام بهذا الأمر ماذا أعمل معه. إذا سمحت لي، يعني في أحد المواقف كان لي بعض اللقاءات أقدمها عن الأسرة، فحضر لي رجل يقول أنا أعاقب ابني باستمرار لأن لديه فرط حركة. قلت يعني هل أنت مختص في هذا الأمر حتى تقيمه أن لديه فرط حركة؟ قال لا والله أنا أشوف يعني جميع أثاث المنزل، يقفز على هذه الأريكة، يقفز على هذا المقعد، يقفز على هذه الطاولة. فقلت له كم عمر هذا الطفل؟ فقال 10 سنوات. قلت اقرأ عن النمو الحركي والانفعالي والعقلي حتى تعلم. حينما قابلته بعد 2 أو 3 أسابيع قال والله كنت أضربه ضربا مبرحا، لكن بعد أن قرأت وجدت أن هذا الأمر هو طبيعي، أنه يقفز ليكتشف القوة العضلية التي لديه والموهبة التي لديه. فالثقافة الموجودة لدى هذا الأب أنه كان يعاقب لأنه يظن أن هذا التصرف سلوك سيء، لكن حينما اكتشف أن هذا السلوك هو من الأمور التي تكون في خصائص النمو لاكتشاف القدرات العضلية الموجودة لديه،
5: نعم.
6: فهنا غير النظرة.
5: ينبغي أيضا يعني أن مثل ما ذكرتم يا دكتور، طلب المساعدة من أخصائي تربوي أو مستشار نفسي حتى يفهم بعض هذه السلوكيات. دكتور نستأذنك في فاصل، بعده نستكمل إن شاء الله. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونستكمل بإذن الله محاور الحلقة التي نتحدث فيها عن عقاب الأولاد من برنامجكم الحياة أخلاق، فابقوا معنا بعد الفاصل.
1: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء،
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
1: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
2: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
1: الحياة أخلاق.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام في برنامجكم الحياة أخلاق. نتحدث اليوم عن عقاب الأولاد وهذا السلوك الذي قد يكون من السلوكيات الغير جيدة في التربية إذا تجاوزت عن حدودها، ونرحب بضيفنا الدائم في برنامج الحياة أخلاق سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن خبير العلاقات الإنسانية. حياكم الله دكتور.
6: بارك الله فيك، ونسأل الله أن ما بقي من محاور يكون نافعا بإذن الله تعالى.
5: بإذن الله تعالى. تكلمنا عن تأثير العقاب على شخصية الطفل والخوف والشعور بالقلق والشعور ب عدم الأمان، وتكلمنا عن دور الأسرة أيضا في فهم هذا السلوك ودوافع قبل اللجوء إلى العقاب. ودعنا ننتقل إلى دور أماكن التربية والمدرسة والمربين. خلنا نتكلم عن هذا الدور الذي يكون كمنظومة كاملة، دور المدرسة والمجتمع والمربين في الحد من سلوك العقاب المفرط.
6: المدرسة هي مكملة للأسرة ومكملة للمجتمع، وهي جهة نستطيع أن نقول ثانية أو ثالثة. الترتيب يعني ليس إشكالية، إنما لها دور كبير. المدرسة من خلال ما يتلقاه الابن والبنت أو الطالب والطالبة من معلومات ومعارف وتربية وأيضا تعديل سلوك. مجتمعات المدرسة حينما يجتمع مجموعة من الطلاب أو مجموعة من الطالبات، هنا تنتشر سلوكيات التي تكون داخل الأسرة فيما بين الطلاب والطالبات، كل منهم ينقل السلوك الذي أخذه في منزله فينقله للآخرين. هنا لابد من عملية التعامل في هذا السلوك بآلية واضحة، ويعني وزارة التعليم لها جهد مشكور كبير في هذا الأمر، أنها وضعت ما يسمى بقواعد السلوك، كيفية التعامل مع حالات العقاب والضرب والعنف والتنمر، وأيضا التقصير أو عدم مثلا الاهتمام بالأمور الدراسية كالواجبات والمشاركة وغيرها وغيرها. فهذه الأمور لها ترتيب ولها أنظمة ولها لوائح. نتكلم عن العقاب داخل المدرسة كعقاب لفظي قد يلجأ إليه بعض المعلمين كردة فعل غير جيدة من خلال أن المعلومة معروفة مثلا أو سهلة أو بسيطة، لكن الطالب لم يكن مهتم، لم يستوعب، لم ينتبه وكرر هذا الأمر، فتجد أن المعلم هو بشر يخرج عن طوره بحكم الحرص على إيصال المعلومة، فيتعدى مثلا بكلمة أو يحاول أن يتعدى بفعل عقابي بدني. فهنا لابد العملية أن تأخذ جانبا من الوعي وتأخذ جانبا من التعامل العقلاني أكثر مما يكون تعامل عاطفي. وفي هذا الجانب مهم جدا أننا ننشر الوعي داخل محيط المدرسة عن مخاطر مثلا العقاب البدني، عن الآلية التي يتم بها العقاب، عن الآثار السلبية تتم يعني على الأطفال، على الأبناء والبنات والطلاب والطالبات، أيضا محاولة توفير بدائل عن العقاب.
5: يعني هل هناك يا دكتور بدائل للعقاب؟ يعني في بعض الناس يقول لك يا لا أنا لازم أعاقب عشان أطلع النتيجة بأسرع وقت، يعني فهل هناك فعلا بدائل؟
6: هو البعض يجد أن العقاب أسرع وأسهل، يقول مثلا بدل أن أعمل برنامج بنائي
5: تربوي
6: لا أعاقب وخلاص، يعني أضرب بالعصا أو أضرب على الوجه أو أتحدث بكلمة نابية وينتهي، هي مجرد ثواني، أنا أرتاح من هذا العقاب وهالمعاقب هذا أخذ جزاءه فهو

0: أن نطبق الأنظمة حتى لا نلجأ إلى مثل هذه العقابات، أن مثلا يكلف بعمل. والآن يعني برامج تعديل السلوك منتشرة بشكل كبير جدا، ما بين التعزيز الإيجابي، ما بين تعديل السلوك، ما بين الطرق والأساليب التي يعني يقوم بها المعلمين لمواجهة أي سلوك تكون متوقعة من الطلاب أو الطالبات.
1: نعم
0: فالبدائل قد تكون مثلا مشاركة في إذاعة مدرسية، مشاركة مثلا في نشاط، في رحلة، في عمل تطوعي، في كتابة مثلا بحث صغير، في مثلا مساعدة الطلاب في كذا. يعني هذه بدائل العقاب، لأن الهدف من هذا التعديل هو تعزيز التربية وليس إرهاق البدن
1: لا
0: وليس
1: يعني بعض المربين والمعلمين يعاقب مثلا بكتابة نص، مثلا النص مثلا في القراءة مثلا
0: 10 مرات ولا
1: اكتبه
0: 20 مرة.
1: 10 مرات، هل يعتبر هذا سلوك إيجابي ولا عقاب
0: البعض
1: سيء؟
0: يأخذ أن هذا السلوك عقاب إيجابي، وتعزيز قد يكون سلبي، لأنه هو يرهق يعني البدن، لكن هو في داخله ينمي موهبة
1: كتابة
0: الكتابة، وأيضا التكرار هو يساعده على عملية أنه يهتم أكثر، يحرص أكثر حتى لا يتكرر هذا. والكتابة وتكرارها ليس عقابا غير جيد، هو الآن سيكون تحسن الخط لديه أفضل، الكتابة
1: يعتبر
0: أفضل.
1: كعقاب بديل، يعني
0: نعم
1: كشيء بديل
0: نعم
1: يعني.
0: لكنه لا
1: طيب،
0: يلجأ إليه يعني بكثرة.
1: لا يلجأ إليه بكثرة. طيب يعني بقي لدينا دقيقتين تقريبا، ودنا لو تحدثنا بنصائح أخيرة أو كلمة أخيرة، نصيحة والد عن هذا السلوك.
0: والله يعني النصيحة التي أنا أوجهها لكل أب ولكل أم، خاصة يعني داخل الأسرة، بحكم أنه أكثر ما ينتشر عقاب الأولاد داخل الأسرة، أن يكون الأب والأم واضحين في عملية التعامل مع أبنائهم، مع أولادهم، خاصة في مرحلة الطفولة. أخبره عما يجب أن يفعله، ولا تترك له التوقعات أنه تتوقع كذا ويتوقع كذا. أخبره بما تريد أن يقوم به، تحدث بهدوء اعتدال، اختر نبرة صوت يعني مناسبة، حاول أن تتسم باللطف والحزم باعتدال. أيضا ابتعد عن المثالية في توقعات يعني قد تحصل مثلا من طفلك، لا تتوقع أن ينشأ مثاليا كما تريد. كذلك ابتعد عن الظلم، العنف، كن متسامح، امدح الطفل على كل مثلا فعل، احترم الرأي، حاول غالبا التوفيق بينه وبين رأيك، لا تسخر من حديث الطفل، وعلى اعتبار مثلا أنه صغير ليس مهمة مثلا هذا الحديث، بل اجعله يتحدث، حاول أن تصمت، أن تنصت له ولما يقول. احرص على أن تبقي يعني أعصابك هادية قدر الإمكان في
1: صحيح.
0: المواقف التي تجد فيها سلوك غير جيد، ولا أن أول ما يتبادر إلى ذهنك العقاب، اجعل أول ما يتبادر إلى ذهنك المسامحة والعفو والتعامل بطريقة جيدة، واجعل العقاب حلا أخيرا ولا تجعله حلا مبكرا وحلا أولين. هذا يمكن أهم النصائح التي أوجهها للوالدين.
1: الله يجزاكم خير دكتور عبد العزيز على ما قدمتم في هذه الحلقة من برنامج الحياة أخلاق. شكر الله لكم الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية.
0: بارك الله فيك، ونسأل الله أن ينفع بهذه الحلقة.
1: بارك الله فيكم مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الحياة أخلاق، نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقات أخرى قادمة. إلى ذلكم الحين وكل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الحياة أخلاق،
3: الحياة أخلاق،
2: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
3: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
2: الأخلاق ما بقيت،
3: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
2: الحياة أخلاق
3: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
2: نسلط الضوء عليها
3: ونحللها
2: ونتناول طرق تصويبها،
3: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
2: الحياة أخلاق
3: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها طيب، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها، ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير، إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وفي رواية: والذي يقرأه وهو يشتد عليه له أجران. رواه البخاري ومسلم واللفظ له، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله، فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. رواه ابن حبان في صحيحه في حديث طويل. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورقا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث صحيح. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في الدين سلوى، وفي الذكر راحة، وفي الإيمان سعادة لا تفنى، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقات التي تخاطب المشاعر والقلوب. هنا سنتحدث عن الأمل والطمأنينة، عن السعادة وجبر الخاطر. هنا سنحاول أن نكتب فصلا جديدا من فصول السعادة والاطمئنان، فصلا يبدأ بك أنت. فكم في هذه الحياة من حزن يتسلل خفية، وكم من قلب يبتسم وفي داخله ألم صامت. الحزن يأكل الأيام كما تأكل النار الحطب، يعتم نور نظرك ويفقدك طعم الحياة. ولو تأملت لوجدت أن أكثر ما يتعب الإنسان ليس الواقع، بل الأوهام التي تفسد جمال أيامه، والأحزان التي تشوه كل اللحظات الجميلة. سنتحدث في هذه الحلقات عن أدوية تزيل هذه الأحزان من قلوبنا، عن آيات تجمل اللحظة الحاضرة، عن نصوص تسكن القلوب المتوجعة، عن حكم ومقولات تخبرنا أن الحياة مساحة شاسعة للأمل وميدانا فسيحا للبهجة. سنتحدث عن الذكر وأثره في إزالة الهم، عن الدعاء وقيمته، عن الصبر ومنزلته. فبالذكر يطيب القلب، وبالدعاء يسكن، وبالصبر يزهو. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سنتحدث عن حسن الظن بالله، وما ضاقت حياة من أحسن الظن بربه، وما استثقل الأيام من علم أن كل شيء يمضي إلى خير. الألم يمكن أن يكسر، والحزن يمكن أن يشفى، والقلب إذا لجأ إلى الله رجع نقيا كما كان. هذا البرنامج رحلة في معنى جبر القلوب. سنسير في كل حلقة على خطى الآيات والأحاديث وكلمات الحكماء. سنتعلم أن السعادة ليست سرابا يركض خلفه الناس، ولا هي هبة تعطى للقلة، بل هي قرار يولد من قلب راض ونفس قنوعة وعين تبصر نعم الله في كل شيء. السعادة في كل التفاصيل الجميلة التي تحيط بك. قال حبيبك صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. فإذا نلت هذه العطايا الثلاث فأنت من أسعد الناس، ولكنك لا تدري. فكلما أظلمت الحياة تذكر أن الفجر لا يتأخر، كلما بكت عينك تذكر أن الله يرى الدمع قبل أن يسقط، كلما ثقل الحزن تذكر أن ربك قال: إن مع العسر يسرا. فكيف يبقى القلب حزينا والله يعده بالسرور؟ أيها المستمع المبارك، إذا دخلت السعادة بين جنبات الإنسان تغير كل شيء، تصير نظرته للحياة أكثر رقة وقلبه أكثر عطاء ويومه أكثر نورا. إنها ليست سرورا عابرا بل طريقة عيش تقربك من السماء. وطريق الوصول إلى تلك السعادة ليس في كثرة المال ولا في رفاهية الدنيا، وإنما في قلب راض ونفس مطمئنة وعمل صالح تتقرب به إلى ربك. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. في ختام هذه الحلقة تذكر أيها المستمع الكريم أن السعادة ليست صوتا عاليا ولا ضحكة دائمة، بل طمأنينة هادئة تسكن في أعماق القلب. وتذكر أن السلوى لا تعني غياب المنغصات، بل تعني أن يكون للقلب قدرة على أن يستعيد توازنه كلما تعب. هذه هي سلوى القلوب، مساحة لنتعلم فيها كيف نهدأ وكيف نرى وكيف نعبر الحياة بقلوب واثقة بالله. والسلام عليكم ورحمة الله.
2: ستلوح بيارق أفراح،
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
2: سلوى القلوب.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلاوة مباركة بصوت القارئ مختار الحاج إمام جامع الريان في مكة المكرمة.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا، وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة الفتح من سور القرآن المثاني التي تكثر قراءتها. تتحدث سورة الفتح عن البشرى بالنصر وخصائص المؤمنين المستحقين له، وتمتاز آيات سورة الفتح بقوة ألفاظها ودقة كلماتها. وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 25 وهي قوله تعالى:
3: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة والهدي، فتقرأ بفتح الهاء وتسكين الدال ثم ياء مفتوحة هكذا والهدي، ومن الخطأ قراءتها بضم الهاء وفتح الدال ثم ألف مقصورة هكذا والهدى. والهدي هو البدن التي ساقها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية ليهديها في الحرم. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ محلة، فيقرأ بكسر الحاء هكذا محلة، ومن الخطأ قراءته بفتح الحاء هكذا محلة. والمحل هو المكان الذي يحل فيه نحر الهدي وهو الحرم.
1: وأن أتلو القرآن.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وأنذرهم يوم الحسرة

حملنا

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: الحمد لله الذي أكرم عباده بالسلوك إليه، وتفضل عليهم بمعرفة الطريق والسير عليه، ثم الصلاة والسلام على إمام السالكين وخاتم المرسلين وعلى من تبعهم من الصالحين. أما بعد، فإن السائر الله تعالى مفتقر في سيره إلى ما يصلح قلبه ويزكيه ويوقظه من غفلته ويرقيه، ولا يزال السائر بذلك مشتغلا حتى ينتهي أوان العمل وتحل به ساعة الأجل، فيجد عند ذلك سعيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن سلم قلبه من شوائبه هنا نجاه الله هناك، ومن أهمله هنا عاقبه الله هناك. القلب محط نظر الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا استقام القلب استقامت أعمال الإنسان وجوارحه، فهو المحرك والدافع لأعمال الجوارح، فكلما كانت أعمال القلوب أكبر وأعظم زاد الدافع للجوارح بالعمل والطاعة. أيها المستمعين والمستمعات، القلب هو مركز الجوارح وسيدها، وتكمن أهمية أعمال القلوب في كونها الأصل الذي تقوم عليه جميع الأعمال الأخرى. فما أهمية صلاح الظاهر إذا كان الباطن خريبا؟ فالإيمان قول وعمل، ويتحقق الإيمان بكليهما من خلال إذعان القلب وتصديقه ثم انقياد الجوارح. قال الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان من دعائه في سجوده صلى الله عليه وآله وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على طاعتك. ونظرا لأهمية أعمال القلوب، فقد حث الإسلام على تزكية القلب وتطهيره، فهو الأساس الذي يعتمد عليه في قبول الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في أعمال القلوب: أعمال القلوب هي الأصل، وأعمال الجوارح تبع ومكملة، وإن النية بمنزلة الروح، والعمل منزلة الجسد للأعضاء، الذي إذا فارق الروح فموات. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، فصلاح القلب أصل في صلاح العمل، ويظهر أثر ذلك على جوارح العبد وتصرفاته في حياته اليومية. قال الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. أعمال القلوب أيها المستمعون هي جميع الأعمال التي نسبت إلى القلوب، سواء في القرآن الكريم أو السنة النبوية المشرفة، وقد لا تنسب إلى القلب، لكنه يكون محلها القلب. وتعد أعمال القلوب من أصول الإيمان وقواعد الدين، وترتبط أعمال القلوب بأعمال الجوارح ارتباطا وثيقا، فلا نفع لأعمال الجوارح إن لم تكن مرتبطة بأعمال القلوب، وهي أفرض على المسلم من أعمال الجوارح، وهذا يدل على أهميتها البالغة، وهي الميزان الذي يميز المؤمن المنافق، وعبودية القلب أدوم في كل وقت من عبودية الجوارح، وهي أعظم منها. أعمال القلوب كثيرة ومتنوعة، فالتوحيد الذي يقوم فيه العبد بجعل شريعة الله تعالى هي التي تحكم حياته وشؤونه ويرضى بها ويسلم أمره لله تعالى من أعمال القلوب، والتوكل الذي يفوض فيه المؤمن أمره إلى الله سبحانه وتعالى وحده، ويقطع كل ما يتعلق به قلبه من دون الله تعالى دون أن ينسى السعي والأخذ بالأسباب، هو من أعمال القلوب. وحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أمر قلبي، بل هي أساس كل عمل قلبي وأساس أعمال الجوارح، وهو من أعمال القلوب. وكذلك الإخلاص الذي هو حقيقة الدين، وهو الذي يفرق فيه بين الإيمان والشرك، بل سبب لقبول الأعمال أو عدم قبولها، كل ذلك من أعمال القلوب الكثيرة. ونحن في هذا البرنامج نتكلم على شكل منازل ينزلها القلب في طريق سيره إلى الله سبحانه وتعالى، وأول هذه المنازل هو منزلة الإخلاص. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فإسلام الوجه لله تعالى إخلاص القصد والعمل له، والإحسان فيه متابعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأخبر عن أول ثلاثة تسعر بهم النار، فقال: قارئ القرآن والمجاهد والمتصدق بماله الذين فعلوا ذلك ليقال فلان قارئ، فلان شجاع، فلان متصدق، ولم تكن أعمالهم خالصة لله جل وعلا. وفي الحديث الصحيح الإلهي يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو الذي أشرك به وأنا منه بريء. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وقال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. ولذلك كان العمل لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجه الله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال أهل العلم أن تمام إخلاص العبد أن يكون خلقه كخلق الطفل الرضيع، لا يبالي بمن مدحه أو ذمه. والذي يخلص العبد من هذه الآفات ألا ينظر إلى مدح الناس وإلى ذمهم، متخلقا بخلق القرآن وخلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمتبصر في كتاب الله سبحانه وتعالى ينظر إلى أن الله سبحانه وتعالى أصل وقعد قواعدا ثابتة في كتابه، فقعد العمل ولم يذكر الأشخاص. كم بعث الله من الأنبياء والرسل؟ بعث الله أكثر من 114,000 نبي ورسول، ولم يذكرهم في القرآن، ولم يذكر إلا 25 فقط، لكي يقر العمل وليس الذكر والأسماء. وذكر الله سبحانه وتعالى أقواما فذكر أعمالهم في القرآن، وقال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. من هو هذا الرجل؟ لم يذكر اسمه، بل ذكر عمله وذكر الفعل الذي فعله وقربه من الله سبحانه وتعالى. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، من هذا الرجل؟ ما اسمه؟ ما قبيلته؟ ما اسمه؟ لم يعرف اسمه، ولكن ذكر الله جل وعلا عمله الذي عمل به. فالعبرة بالعمل وليس العبرة بالمدح أو الذم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن خلص عمله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يقربنا إليه، ويجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
3: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
3: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
1: تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: مسكين ومسكينة هذان اللذان يربيان الكلب ويخرجان به في جولة للشوارع والأسواق. واحد، لأنه ينقص من أجرهما كل يوم قيراط. اثنان، عليهما إثم التشبه بالكفار، لأن هذه العادة قدمت منهم وباتت من أخلاقهم. ثلاثة، عليهما وزر المجاهرة بالمعصية أمام المسلمين في الأماكن العامة. أربعة، عليهما إثم إخافة أو إيذاء الجيران بالنباح، وإثم كل من تهجم عليهم أو آذاهم أو أخافهم هذا الكلب. خمسة، عليهما إثم المال الذي ينفقانه على هذا الكلب في شراء إكسسواراته وغيرها. ستة، عليهما تبعة مخالطة النجاسات المغلظة كلعاب الكلب وغيره، وكذلك وزر نجاسات الكلب أمام بيوت الجيران وفي طريقهم إذا وطئوه أو تأذوا به أو برائحته. سبعة، يحرمان من دخول الملائكة إلى بيتهما، وإذا خرجت الملائكة دخلت الشياطين. ثمانية، عليهما إثم نقل الأمراض إلى أطفالهما وغيرهم، لأن الكلب قد يلحسهم بلعابه المليء بالجراثيم والفيروسات الضارة والنجاسات. تسعة، كل وقت أهدر بسبب اتخاذ هذا الكلب سوف يحاسبان عليه يوم القيامة.

في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعلام الفقهاء. تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج أعلام الفقهاء التي أرحب بكم في بدايتها. أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أستاذ وائل بالمستمعين والمستمعات.
2: حياكم الله، لنا سهلا ومرحبا بك دكتور معنا في بداية هذا اللقاء وهذه الحلقة لبرنامج أعلام الفقهاء، التي نتناول في كل حلقة سيرة هؤلاء الأعلام الفقهاء عبر التاريخ الإسلامي. ولعلنا بدأنا بالخلفاء الراشدين، وبدأنا بعدهم بمجموعة من الصحابة مثل عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس. في هذه الحلقة دكتور سوف يكون حديثنا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هذه الفقيهة نريد أن نتحدث عنها، عن سيرتها، عن شيء من فقهها في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أستاذ وائل وبالمستمعين والمستمعات. والحديث اليوم كما أسلفت حفظك الله عن الفقيهة المفتية، عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديقة، هي صديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. التقي نسب أبيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد السابع، وكذلك هي بنت أم رومان، والتقي نسب أمها بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد جد الحادي عشر، فهي الحب الذي أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن صلى الله عليه وسلم مخفيا هذا الحب، ولم يكن خافيا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كانوا يختصون الهدايا بيوم عائشة رضي الله عنها، وكان صلى الله عليه وسلم مصرحا بهذا الحب، فإنه عليه الصلاة والسلام تزوجها ولها 6 سنين، وقد ولدت هي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب4 سنوات. فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولها 6 سنين، إذ على إثر رؤيا رآها عليه الصلاة والسلام أنها جاءته مرتين بسرقة، يعني قطعة قماش من حرير، فوقيل له هذه زوجتك، فقال عليه الصلاة والسلام إن يكو خيرا يمضيه الله. فعقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، وبنى بها صلى الله عليه وسلم ولها 9 سنين.
2: ومات رسول هذا المشهور بأنه تزوجها ب9 وبنى بها،
3: لا، المشهور أنه تزوجها ولها 6 سنوات، لكن بنى ولها 9 عليه الصلاة والسلام. ومات عليه الصلاة والسلام ولها 18 سنة صغيرة، يعني تخيل هذا العمر الصغير الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف استطاعت بهذا السن الصغير أن تكون هي الحب، وكيف استطاعت أن تكون هي راوية الأحاديث وفقيهة الدنيا. عائشة رضي الله عنها، أنا أتكلم عن الحب ثم أعود للفقه وعن العلم. عائشة رضي الله عنها يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمرو العاص، يقول له من أحب الناس إليك يا رسول الله، وظن أنه هو رضي الله عنه، فقال عائشة، قال من الرجال يا رسول الله، قال أبوها، قال ثم من، قال عمر، ثم سكت رضي الله عنه. عائشة من حب النبي صلى الله عليه وسلم لها، الصحابة علموا ذلك، فكانوا يختصون الهدايا بيوم عائشة. وكان كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، حزب عائشة وحفصة ومعهن صفية ونسوة، وحزب أم سلمة وجويرية ومعهن عدد. تكلم الحزب الأول حزب مسلمة كيف الهدايا تكون للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة، فالصحابة يعلمون أنه أحب الأيام عند النبي صلى الله عليه وسلم فيختارونه، فقالوا يا مسلمة كلمي النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمته في ذلك وقالت يا رسول الله لو كلمت أصحابك يعني يجعلون هدايا في كل أيام وليس في يوم عائشة فقط، فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، كلمة واضحة جدا لا تؤذيني في عائشة. ومن أم سلمة علمت هذا الحب، لك لما كبرت وكبر سنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، وهي التي جاء فيها قول الله عز وجل والامرأة خافت من بعدها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا والصلح خير. هذه الآية في المرأة إذا خشيت أن زوجها زهد فيها، كبر سنها وزهد فيها، فأرادت يعني الزوج ينشز، مو المرأة، المرأة تنشز وترتفع لها أحكام شرعية، عضوهن وجروهن وضربوهن في المضاجع، لكن المرأة الزوج إذا نشز وارتفع المرأة ولم يعد راغبا بها لها الخيار أن تصطلح معه صلحا حتى لا يطلقها، من ترغب أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، تبقى زوجة ولو لم يكن معها عليه الصلاة والسلام، ووهبت يوما لعائشة فأصبح لعائشة يوما، وهذا من فضائلها فلها أكثر من قسم بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لما يأسوا من النساء تكلمنا مع فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجاتك ينشدنك العدل في ابنة ابن أبي قحافة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة ألا تحبين من أحب؟ فقالت بلى يا رسول الله، فقال فأحبي عائشة. وهذا يدل على منزلتها وعلى مكانتها، الحب لا يأتي إلا لمن يستحقه يا شيخ، يعني الناس تتكلم عن الحب، الحب رزق لا شك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن خديجة إني رزقت حبها، الحب رزق، لكن هذا الرزق له أسباب، مثل ما المال والثراء والغنى رزق من الله لكن له أسباب، فلا ليت نساء المسلمين يتأسين بعائشة رضي الله عنها وارضاها وبسيرتها ليعلمنا كيف الحب قد قر في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الزوجة الصديقة الصالحة العابدة الذكية التي لا ترتاب هي في حب النبي صلى الله عليه وسلم لها. مرة أرادت أن تختبر هذا الحب وأنا سهبت في الحب، لكن لأنه من أخص معاني الزوجة مع زوجها،
2: ولأن خير مثال يعني
3: نعم للنساء نعم. فكنا في سفر وقالت يعني أرادت حفصة أن تبدل بعيرها بعير النبي يعني عائشة لعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد هو يسامر عائشة يأتي البعير فيجدها، فكان ذلك، فلما كان كذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعيره وعائشة فوجد حفصة فلم يتركها زوجه عليه الصلاة والسلام وسامرها، فغارت عائشة رضي الله عنها حتى أنا قالت اللهم أن هذا نبيك يعني ما أستطيع أنا، فقالت اللهم صلت علي حية تلدغني حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لها. هذا الحب الشديد منها أنه تتمنى حتى لو لدغتها حية ويأتي حبها والنبي صلى الله عليه وسلم يطمئن عليها ويزورها ويسأل عنها، هو سبب من أسباب محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها. قال لها عليه الصلاة والسلام يا عائشة إني أعلم ما ستكونين راضية عني وما ستكونين غضبة، قالت كيف ذلك يا رسول الله؟ قال إذا كنت راضية قلت وربي محمد، وإذا كنت غضبة قلت وربي إبراهيم، قالت والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، يعني إذا غضبت أهجر الاسم فقط، هذا غاية غضبها أن تقول وربي إبراهيم، لا تهجر لا تشتم لا ترفع صوتا لا تذم لا تسب لا تكفر عشيرا، هذه المرأة الصالحة. فعائشة رضي الله عنها كانت من ذكيات الصحابيات ومن أعلمهن، نساء النبي صلى الله عليه وسلم قاطبة مرويات من الحديث ما تبلغ 400 حديث، وعائشة فقط رضي الله عنها روت أكثر من 2200 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة الصديقة كانت مشهورة بالشعر والفصاحة والطب وعلم الحديث، ويرجع إلى فقه كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى قال أحمد بن قيس يقول قد سمعت خطبة أبي بكر الصديق وخطبة غيره فلم أرى أفصح وأفخم عبارة من عائشة رضي الله عنها، وكانت لها معرفة بالشعر ومعرفة بالأنساب ومعرفة في الطب، ومع الفقه والذكاء والحفظ
2: على صغر على صغر السن.
3: هذا الذي أقول يعني هي عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سن صغيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجعلها تطلع على الحبشة وهم يلعبون مراعاة لصغر سنها. وحتى يقول لها أفرغت يا عائشة، يا تتكى على كتفي عليه الصلاة والسلام. ولما حصل حادثة الإفك العظيمة، الابتلاء الكبير لعائشة رضي الله عنها، وهي قصة لوحدها لا يسع المقام لذكرها. فعائشة رضي الله عنها كان مبرى، حتى لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها يعني بعض النسوة لم تعب إلا أنها كانت ربما تعجن العجين فتنام عنه، صغيرة يعني تعجن العجين وتنام عنه فتأتي القطط أو نحو ذلك إلى هذا العجين. فهي فتاة صغيرة لكنها كانت ذكية. كانت تقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو كان لك إبل وأتيت إلى شجر لم يرع به أحد وشجر قد روعي من قبلك، أين ترسل إبلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الشجر الذي لم يرع به أحد من قبل، تشير إلى أنها البكرة الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كالشجر الذي لم يرع به غيره. وبقية النسوة رضي الله عنهن من أزواجه صلى الله عليه وسلم كنا تزوجنا قبله. هي إمامة الدنيا في الفقه والفتية يرجع إلى الصحابة رضي الله عنهم. عابدة يدخل عليها أحد محارمها ومن أبناء أخيها ويجدها تصلي الضحى، فيقول: أذهب لعلها يعني السوق لعلها تنتهي من صلاتها، فيعود وهي تصلي. وما تجاوز قول الله جل وعلا: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. عائشة رضي الله عنها كانت منفقة، أعطاها معاوية رضي الله عنه 100,000 درهم فأنفقتها في يومها، وأعطاها ابن الزبير عبد الله وابن أختها أسماء أعطاها 100,000 كذلك، فما جاء العصر إلا وقد وزعتها. فقالت لها جاريتها، هي كانت تصوم تسرد الصوم، لا تفطر إلا في أيام المحرم الصيام فيها كثيرة الصيام رضي الله عنها: لو تركت شيئا نشتري به لحما لك تأكلين إذا أفطرتي. فقالت: لو ذكرتيني. يعني هي نسيت، يعني هذا المرأة من كرمها من رغبتها في الآخرة تنسى نفسها. ابن الزبير غضب لما أنفقت 100,000 رضي الله عنه، وبلغها غضب ابن الزبير فنذرت ألا تكلمه،
2: وهو ابن أختها،
3: ألا تكلمه لأنه غضب لأنها صدقت في سبيل الله عز وجل، يغضب من أن أنفقت في سبيل الله. فاشتد عليه الأمر رضي الله عنه حتى احتال بحيلة، جعل مسروق ورجل آخر يأتيان يسألان من عائشة، ودخل في رداء أحدهم اختفى، فقال: استأذنوا علي فإن أذنت أدخل معكم. فقالوا: يا أمه يعني تأذني لنا؟ قالت: ادخلوا. قالت: كلنا؟ قالت: كلكم.
2: وهو معهم،
3: فما أن دخلوا إلا تخطى الحجاب الذي بينها وبينهم، وأساكب عليها يسلم عليه واعتذر، فأنفق أعتقت 40 رقبة كفارة نذرها ذلك الذي نذرته. فكانت هي تربية النبي صلى الله عليه وسلم، يعطيها الشعر للبيت فتخرجها كلها في سبيل الله، فما بقي إلا كتفها. فقالت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قالت: يا رسول الله، لقد ذهبت كلها وما بقي إلا كتفها. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد بقيت كلها وما ذهب إلا الكتف. دخلت الكتف لعلمها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه من مسائل اللحم، فأخبرها عليه الصلاة والسلام أن الباقي هو الذي صدق به، وأن الذهب هو الذي تم أكله. توفيت قيل في السنة 57، قيل 58، والتاسع 59 في شهر رمضان في الليل رضي الله عنها وأرضاها. شديدة الحياة العفيفة، حصان رزان لا تهم بريبة، تبيت غرثة من لحوم الأباعد كما قال حسان. كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تنام في حجرتها وأبو بكر والدها، فلما دفن عمر كانت تشد عليها ثيابه وعمر في قبره. انظر هذا الحياة وهذه المكنة، هذه الصفات الشخصية، الحياة، شجاعة، الفصاحة، الذكاء، نقاء النفس، الطهر، هذه هي المحبوبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ما نزل عليه الوحي وهو في لحاف امرأة قط من نسائه إلا عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
2: رضي الله عنها. الله يعطيك العافية دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سوف نكمل حديثنا في هذه الحلقة حول فقه عائشة رضي الله عنها وبعض المسائل التي سنتدرسها إن شاء الله فيما تبقى من جزء هذه الحلقة. مستمعين الكرام، فاصل قصير، بعده سنكمل الحديث بمشيئة الله تعالى، ابقوا معنا.
1: تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بكم شيخ وعلا.
2: مرحبا دكتور. توقفنا عند حديثنا ونهاية حديثنا عن شيء مقتطف من سيرة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. نريد أن نأخذ شيئا من فقه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بحديثنا عن هذه المسائل التي سنطرقها إن شاء الله في هذه الحلقات.
3: نعم، مر معنا في حديث عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن ابن عمر رضي الله عنهم جميعا أن المكثرين من رواية الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 7، من ابن عباس وابن عمر، واليوم نثلث بعائشة رضي الله عنها. ونذكر وذكرنا عمر رضي الله عنه وارضاه، وذكرنا كذلك علي بن أبي طالب. اليوم عائشة كانت مكثرة وكانت فقيهة وكانت مرجعا لكبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مسائل، في الفرائض، في المواريث، في الفتية، خصوصا فيما يخص حياة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة مع نسائه. طبعا لو أردنا نذكر مسائل التي هي من رواياتها الأحاديث لا تنتهي، يعني كثير من مسائل خلاف الفقهي في الطهارة، في الغسل، في غيرها، هي أصلا مرويات حديث عائشة، لكن لا، هذه لا نعرج عليها، سأذكر أقوال فقهية اجتهادية لها، لكن لها مرويات كثيرة، يعني من القصص الشهيرة أنه كان في خلاف بين الصحابة بين المهاجرين والأنصار، إذا الرجل أتى أهله ولم ينزل، يعني كان في أول الإسلام، الرجل إذا جامع أهله ولم يحصل إنزال المني لا يجب الغسل، وثم بعد ذلك استقر الإجماع على وجوبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تقى الختانان وجب الغسل. لكن في أول الإسلام زار النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار، فاغتسل الرجل وخرج للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لعلنا أعجلناك، إلا إذا أتى أحدكم أهله ولم ينزل أو أقحط، يعني لم يخرج المني، فلا غسل عليه، إنما الماء من الماء. اختلف المهاجرون والأنصار في هذا، المهاجرون يقولون يجب الغسل، الأنصار يقولون لا يجب إلا بالإنزال. فذهب رجل شاب صغير أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يسأل عائشة رضي الله عنها، لأنها هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت مثلك يا أبا سلمة مثل الفروش سمع الديك تصيح فصاح معها. فهي أنه صغير يعني ما له هذه الأسئلة رضي الله عنه وارضاه. ثم إنها أجابته ولم تمتنع من ذلك، وقالت رحم الله نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعلم ما فيه حياء لأن المرأة يتعلم، فأجابتهم إذا تقى الختانان وجب الغسل، فانعقد على قولها إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الغسل يجب بمجرد حصول العلاج والجماع بين الزوجين ولا يشترط الإنزال. أنا أتكلم عن روايات، أتكلم عن آرائها الفقهية في مسألة فقهية في الأضاحية. الأضحية هل هي واجبة؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أن الأضحية
2: سنة مؤكدة،
3: لكن هذه الأضحية سنة مؤكدة إذا عينت تكون واجبة،
2: يعني بمعنى
3: أن الإنسان مثلا يقول إن شاء الله هذه السنة سأضحي،
2: أي
3: الآن هو بالخيار، إن شاء ضحى وإن شاء ترك، فإذا اشترى شاة
2: وقال
3: هذه أضحيتي عينها، تصبح الأضحية الآن واجبة عليه، ولا يجوز له أن يبيع هذه الأضحية
2: وأن يتراجع عنها،
3: ولا يتراجع ولا أن يغيرها إلا إن كان بخير منها. ولو ويترتب على التعيين مسائل، منها الأضحية يجب أن تكون سليمة العيوب، لا تكون عرجاء ولا تكون نحو ذلك، لكن المعينة لو عينت سليمة ثم تعيبت وعرجت وصار فيها عيب، هذا العيب لا يضر لأنه بعد التعيين.
2: أي لكن لو عينها وهي بها عيب يبدلها بخير.
3: لو عينها وبها عيب ما تجزى، لابد هنا أن يبدلها بخير منها، ما تصبح التعيين صحيح. طيب المسائل المترتبة على التعيين، مسألة لو الإنسان عين أضحية ثم هذه الأضحية ضاعت، سرقت، يعني يحصل حصل لها شيء، ما هل إذا هل الحكم يلزمه أضحية مكانها؟
2: لأن أصبحت، هل يبقى الحكم باقي؟
3: لأن أصبحت واجبة. يعني الرجل الذي ذبح أضحية قبل الصلاة قال صلى الله عليه وسلم اذبح أخرى مكانها، لأنه تعينت عليه. لكن ذبحها في وقت غير مجزى فأمره أن يذبح أخرى مكانها، ما قال لا تجزيك خلاص، قال اذبح أخرى مكانها.
2: هل هذه تقاس على
3: أي؟ نعم، الحين التعيين في خلاف، هل إذا فرط المرء، هذا المشهور أنه إذا فرط في المعين، يعني سرقت بتفريط أو ضاعت بتفريط، هنا يلزمه أن يأتي بغيرها، إن كان من غير تفريط لا يلزم. هذه مسألة أخرى، لكن هذه مسألة يعني ظريفة ولطيفة. فيما لو ضاعت الأضحية والمعينة ثم أن الرجل أحب أن يضحي، فماذا يصنع؟ سيذهب إلى السوق ويشتري أضحية جديدة، وذهب إلى السوق واشترى أضحية جديدة ونحر وذبح أضحيته يوم النحر، ثم في العصر
2: لقي
3: وجد الشاه الأضحية المعينة، هل تجزئه الأضحية التي ذبحها وتصبح هذه المعينة خلاص شاة لحم يبيع ويتصرف فيها، أما أنه يلزمه أن يقوم بذبح التي عادت إليه لأنها معينة؟ المذهب عند الحنابلة فيها روايتان، المشهور في المذهب وعليها كثير من الفقهاء هو أنه يلزمه أن يذبح الشاة التي
2: المعينة
3: المعينة كذلك، يعني يذبح الجديدة لأن أصبحت واجبة التعيين، والقديمة
2: هذيك لأنها أصلا نواها ذبحها،
3: هذيك واجبة من قبل وهذه ذبحها. وهذا قول عائشة رضي الله عنها وارضاها، أنه إذا ذبح شاة وضاعت الأضحية وعبد التعيين وثم وجدها وقد ذبح أضحية يلزمه أن يذبح الضائعة كذلك التي وجدها. هذه المسائل المروية عن عائشة رضي الله عنها. كذلك مسائل فقهية في الصلاة، ربما مسألة الصلاة، مسألة الاهتمام بالإمام. معلوم أن الفقهاء يقولون الاهتمام بالإمام إذا كان في المسجد فإنه لا يشترط اتصال الصفوف، ولا يشترط كذلك عدم وجود حاجز، طالما أنه يمكن الاهتمام، يعني في المسجد قول الفقهاء قاطبة، هذا الذي عليه أكثر العلم، ما أعرف أنا لا أعلم فيه خلاف، ربما يكون، لكن المشهور يعني أنه إذا كان الشخص في المسجد فإنه حتى لو كان بعيد عن الإمام يصلي مع الإمام طالما أنه يسمع الصوت. فأنت في المسجد تصلي في الصف السابع الثامن بعيد، لكن الصوت يكون قريبا. طيب لو كان في حاجز في المسجد ما في بأس، عند أكثر العلم ما في مشكلة أنك تصلي، يعني في مصلى النساء اليوم مثلا في حاجز موجود لا بأس به، ممكن في البدروم في الدور الثاني
2: صحيح،
3: يعني
2: كلها حواجز
3: كلها، لكن أنت ما زلت أين؟ في المسجد. فطالما أنك في المسجد ما يحتاج أنك تنظر ترى الإمام أو من يرى الإمام أو أن تكون صفوف متصلة. لكن الذين يصلون خارج المسجد، هنا المسائل الخلافية الشديدة، الخلاف بين الفقهاء، مثل صلوا الحرم، مثل مسجد الحرام في الفنادق والأبراج، مثل في بعض المساجد في الجمعة
2: يكون يصلون خارج
3: المسجد، يصلون خارج المسجد، إما يصلون في الطريق أو نحو ذلك
2: أو في باحة المسجد.
3: نعم، باحة المسجد وباحة المسجد من ضمن المسجد، لكن هذا لا أشكال فيها، الرحبة، رحبة المسجد هذه من ضمن المسجد، يصح فيها الاعتكاف ويصح فيها الصلاة وتأخذ حكم الصلاة في المسجد. كلام أنه لو فتحوا البيوت، يعني ازدحم الطرقات وفتحوا البيوت،
2: أو مثلا وضعوا فرش في الشارع مثلا.
3: في الشارع نعم. هو المسألة يعني هل الذي يصلي خارج المسجد يصح اهتمامه؟ عندما مسألة الضرورة لا إشكال فيها، لكن لم تكن ثم الضرورة، يعني المسجد في فراغ، وهل يصح الصلاة في الأماكن المطلة على الحرم أو المسجد مع وجود فراغ؟ من أهل العلم من يشترط اتصال الصفوف، يعني طالما صفوف متصلة حتى لو كان في فراغ في المسجد يكفي، من يشترط رؤية الإمام أو من يرى الإمام، يعني أقول صليت في الفندق أو في مكانك وأنت ترى
2: المصلين
3: فأنك يمكنك الاهتمام. عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت تقول النساء اللواتي يصلين في حجرتها، حجرة عائشة في المتصقة في المسجد في ذلك الحين، لا تصلين بصلاة الإمام فإن كنا دونه في حجاب، يعني تقول في فاصل بينكم وبين الإمام. وهذا الرواية في المذهب أنه إذا في فاصل ما يصح، وحمله بعض الأصحاب على حال الضرورة، فإن حال عدم الضرورة فإن مسعود رضي الله عنه وارضاه أتى الجمعة فوجد المسجد قد امتلأ، فدخل دار رجل من الأنصار عند باب المسجد فصلى به.
2: هذا عبد الله بن مسعود.
3: نعم عبد الله بن عبد الله مسعود. نعم فدخل أو أنس الوهم مني أنس بن مسعود دخل دار رجل مطلع على المسجد فصلى به. ولذلك قالوا حديث عائشة هذا محمول على عدم الاضطرار، يعني المرأة تصلي في الحجرة، يعني إنسان يأتي للحرم والمسجد فاضي ويصلي في الله، فعائشة تقول دون كنا حجاب في حجاب. فهذا القول عد بعضهم قال هذا القول يدعى أنه يشترط اتصال رؤية الإمام أو المأموم يعني قالت في حجاب
2: أي.
3: لو كان لو كنا يعني لو كنتن ترين لا لا اتممتن. وبعضهم قال دونكم حجاب يعني في فاصل, فقالوا إذا كان في طريق أو نهر يمنع لما صلوا. لكن عائشة يعني النص دون التأويل أنا ترى أنه لا يصلح أن يؤتم بالإمام من الحجرة أو من غرفة أو في الفندق أو في مكان لوجود فاصل بينهم وبين الإمام.
2: ودكتور وتصحح لي دكتور عفوا على هذه المداخلة, أن الآراء الفقهية مبنية على زاوية نظر الفقيه نفسه. فمثلا عائشة رضي الله عنها مؤمنين كانت تقول بسبب وجود الحجاب, فيأتي يعني من الصحابة من يؤول هذا الحجاب بمثلا النظر للمصلين وبعضهم, فيرجع الرأي الفقهي أو الحكم الفقهي إلى زاوية نظر الفقيه لهذا الأمر سواء فيما يتعلق بالعبادات أو العبادات.
3: هو صحيح لكن إشكالية أقوال الصحابة رضي الله عنهم أنه أحيانا تكون منزوعة السياق. يعني نحن الآن لا ندري هل كان المسجد ممتلئ, هل كان الناس
2: صحيح,
3: هل كان
2: هل يوجد حاجة,
3: هل نعم في حاجة. فأنت لما تأخذ النص في المدونات الفقهية تجد أن مذهبين في بينهم خلاف. يقول الفقهاء المذهب الأول وهذا رأي ابن مسعود وهو لا يعرف له مخالف فيكون اتفاقا, المذهب الآخر يقول هو رأي ابن مسعود ولا يعرف له مخالف فيكون اتفاقا. نفس الصحابي يأخذون بقوله. أنت القصة تضع اليوم قصة عائشة تقول ما يصح الاهتمام إذا كان في حاجز بينك وبين الإمام
2: ايه,
3: وتقول هذا قول عائشة حتى لو في المسجد
2: ايه,
3: تأخذه هكذا تقول في الحجرة, وممكن تقول هذا لعدم وجود ضرورة فالمسألة تحتاج إلى
2: أو هذا لعدم إمكانية النظر.
3: نعم فممكن تأوله. ولذلك أنا لا أتكلم عن المسألة الصواب فيها والله أعلم أن الاجتماع الجماعة تعود للاجتماع
2: ايه,
3: فالاجتماع يعود العرف. فإذا كان المسجد ممتلئ ويصبح وأصبحت الناس تحتاج أن تصلي ولو خارج ساحات كبيرة يجتمعون, وإذا كان المسجد فيه ساعة لا تصل الصفوف ولا غير ذلك, وهذا مذهب مالك واختيار ابن قدامة من الحنابلة. وإذا كان المسجد فيه ساعة فإن الصلاة خارجه وفي الغرف ونحو ذلك هذا لا يكون اجتماعا صحيحا وليس الجماعة.
2: دكتور واسمح لي, نحن في برنامجنا هذا لا نريد أن نسلط الضوء على المسائل الفقهية وتفصيلاتها لأنه ليس يعني صحيح. ليس مقام ذكرنا.
3: همنا الفقه رأي هذا
2: نعم
3: المفتي أو الفقه نعم.
2: الفقه الذي نتدارس
3: ومن باب الإفادة للمستمع نعرج نقول هذا عليها جمهور أو عليها الفقه
2: نعم
3: وكذا.
2: نعم بارك الله فيك شيخ.
3: في مسألة فقهية كذلك وهي مسألة من مات عليه صيام. قال عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه, وفي حديث آخر من مات وعليه الصيام نذر يعني صام عنه وليه. هل يصام عن الميت إلى صيام الفرض أو صيام النذر؟ المذهب عند الحنابلة أن الميت إذا مات وعليه الصيام قضاء من نذر يصام عنه استحبابا, الولي يصوم ولا تزر وزرة وزر أخرى استحبابا, وإذا مات وعليه صيام فرض فإنه لا يقضى عنه بل يطعم. وهذا هو قول عائشة رضي الله عنها وقول ابن عباس كذلك رضي الله عنهم وهو مذهب الحنابلة خلاف الجمهور, فيرون أنه لا يقضى عن الميت صيام الفرض. ولها أيضا أقوال أخرى رضي الله عنه وارضاه بوجوب السعي ركنيته أنه ركن, وهي ترى مشروعية الجماعة للنساء. هذه المسألة كنت أريد أن أذكرها لكن يبدو أن الوقت يعني أزف أكتفي بهذا.
2: الله يعطيك العافية دكتور, نحن نشير فقط إلى
3: بعض
2: هذه المسائل, ولا الحديث طويل في كل هذه الحلقات وفي كل هذه حتى السيرة التي نذكرها للفقيه نحن مختصرة ومقتضبة فقط. نحاول أن نشير في كل حلقة إلى شيء من سيرة الفقيه وإلى شيء من فقهه. شكرا جزيلا دكتور بارك الله فيك, أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. كل الشكر لضيفنا الكريم في هذا اللقاء الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. شكرا جزيلا دكتور بارك الله فيك.
3: العفو منك أستاذ وائل, وشكرا لك والمستمعين والمستمعات.
2: بارك الله فيك. في ختام هذا اللقاء مستمعين الكرام تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي ومن الإخراج ماهر ناظرا. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة, نستودعكم الله, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أعلام الفقهاء. تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. نقلب وإياكم صفحات الأوراق في هذا البرنامج وننتقي منها ما لذ وطاب. في هذه الحلقة سنعيش مع محور جميل وربما خاطرة عانت لي وأيضا ربما لكثير من المستمعين والمستمعات الكرام، عندما تمر عليهم بعض الآيات القرآنية تعلق بالذهن فيحتاجون إلى مزيد من التأمل فيها. فيعني شفت اليوم جميل أنه نطرحها على ضيفنا الدائم في هذا البرنامج الأستاذ محمد المهنة، داعي وباحث شرعي وقانوني. دعوني باسمكم جميعا أرحب به، حياك الله أستاذ محمد.
3: الله يحييك وسلمك وبارك فيك
2: أستاذ محمد. يعني القرآن كله عجيب، ولما تقرأ في بعض الآيات إلا ما تعلق آية في ذهنك وتبقى تتأمل فيها. جميل جدا أن تشرك تأملك مع تأملات من فتح الله عليهم في العلم والمعرفة، وهي قوله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت.
3: ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الآية التي أشرت إليها جزاك الله خيرا هي في سورة مريم، وهي أن عيسى عليه الصلاة والسلام لما حصلت قصة مولده وعجب الناس منه أنبأهم عن حاله فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. فالنبوة نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى على هذا العبد وعلى أنبياء الله عز وجل، وهي أعلى الدرجات، الرسالة ثم النبوة. أيضا من الصفات التي ذكرها عن نفسه أن الله تبارك وتعالى جعله مباركا، والإنسان المبارك هو عظيم البركة. فهذا الرجل وهو عيسى عليه الصلاة والسلام عليه السلام كان مباركا على نفسه وعلى أهله وعلى البشرية كلها مباركا، فقد دعا إلى الله تبارك وتعالى وصدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي من بعده. ولذلك كان من الخمسة الذين هم
2: أولو العزم
3: من الرسل. فهنا نلحظ كلمة مباركا أينما كنت، يعني بعض الأشخاص، بعض الرجال، بعض النساء يكون مباركا على نفسه وعلى أهله وعلى مجتمعه، على وطنه، على أمته، فيستفيد منه الجميع. وبعضهم قليل البركة، وبعضهم
2: منزوع البركة،
3: قد يكون منزوع البركة أو نسأل الله العافية، يعني فيه شر كثير. فهذا الوصف الجميل وجعلني مباركا يجعل الإنسان يتدبر ويتأمل ويقول: كيف أكون مباركا كما كان نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام.
2: الآية هنا في معرض الثناء،
3: في معرض الثناء، والله عز وجل أمرنا بالاقتداء بالأنبياء فقال: فبهداهم
2: اقتده.
3: فينبغي أن يتدبر الإنسان: كيف أكون مبارك؟ والمسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. فالإنسان يسعى والله عز وجل يكمل للإنسان عليك السعي وعلى الله تمام سبحانه وبحمده.
2: جميل.
3: من قصصي
2: قبل البركة، لو واحد سأل إيش ما معنى البركة؟
3: نعم.
2: إن الواحد كيف يعني لما نقول كون مبارك، بس يعني إيش هي البركة هذه؟
3: طبعا التعريفات تحتاج إلى حد يعني مقيد ومحدد، لكن نقول من مظاهر البركة أن تكون نافعا للناس.
2: يا سلام.
3: هذه من مظاهر البركة، أن تكون إيجابيا بعيدا عن إساءة الظن وإساءة القول وإساءة العمل وإساءة التعامل مع الناس. هذه البركة تجعل الإنسان نافعا ناصحا مثمرا محبوبا،
2: كأنه متعدي للغير، أثره للغير،
3: أثره متعدي إلى الغير. أنا قلت لك قبل قليل هناك قصص وأخبار تدل على شيء فيه يعني على بركة بعض الناس،
2: ربما توحي أو ترمز للمعنى. كل قصة ستحمل معنى.
3: بالضبط. يعني من الأشياء التي أنا قرأتها على عن بعض المباركين، الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء تكلم عن إمام من العلماء اسمه أبو العلاء، عن إمام اسمه أبو العلاء الهمذاني. هذا الإمام من الحنابلة الفضلاء ومن العلماء الأجلاء. قال الذهبي: فتحت عليه الدنيا فلم يدخرها، بل كان ينفقها على تلامذته، وما كان يبرح عليه الكثير من الديون، دائما مديون.
2: مع أن الدنيا فتحت
3: عليه. مع كثرة ما كان يفتح عليه، وكان يطلب لأصحابه للناس، ويعز أصحابه ومن يلوذ به، ولا يحضر دعوة حتى يحضر جماعة من أصحابه، وكان ينزل كل إنسان منزلته حتى تألفت القلوب على محبته وعلى حسن الذكر له في الآفاق البعيدة.
2: سبحان الله.
3: هذا كلام الذهبي رحمه الله تعالى.
2: تعدى الأثر للآفاق
3: البعيدة. نعم. يا شيخ طلال ويا مستمعين ويا مستمعات، لو أردنا أن ننزل هذا الكلام على رجل معاصر مشهور ممن سبقونا ورحلوا عن دنيانا رحمة الله عليهم، فتحت عليه الدنيا فلم يدخرها، بل كان ينفقها على تلامذته، ويكون عليه ديون مع كثرة، وكان نافعا لأصحابه وينزلهم منازلهم، وتألفت القلوب على محبته، من يعني ربما؟
2: والله لا يخطر على بالي الشيخ بن باز.
3: ها بالضبط. أنا أقول سبحان الله، كأنه يتكلم عن الشيخ بن باز رحمه الله، فقد كان ذا منصب كبير وراتب عال، الشيخ ترى على منصب على مرتبة وزير وراتب عال، ومع ذلك فقد كان راتبه الشهري كما ذكر كثيرا في ترجمته ينفد وينتهي في منتصف الشهر أحيانا، فيضطر للاقتراض من أصحابه، أصحابه منهم الكبار العلماء الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وأيضا من تلاميذ الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ عبد الله بن غديان كان من زملائه في العمل وأمثالهم، كان أحيانا يقترض منهم إذا جاءت حاجة لأحد المساكين أو مثلا طلبة العلم أو الوافدين أو كذا، يقترض منهم ليعيد إليهم إذا حل راتب الشهر القادم. فهذه البركة يعني هذه أحدثت أثرا عظيما جدا في نفوس الناس، فقبل هذا العالم وانتفع الناس بعلمه واقتدوا بأخلاقه، ونرجو أن يكون له في الآخرة أضعاف أضعاف أضعاف ما كان له في الدنيا.
2: وأطبقت الآفاق على ذكري.
3: نعم.
2: تروح لأفريقيا.
3: نعم.
2: معروف، تروح لشرق.
3: نعم.
2: آسيا.
3: نعم.
2: تجد معروف. قبل يومين أقرأ أو شفت مقطع الواحد أظنه الآن في غانا ذو شأن، وأنه كان طالب في المدينة عنده، لما رحل الرياض الشيخ قال له إن شاء الله تأتينا وإذا انتهيت من الدراسة، يقول فلما انتهيت اتصلت به قلت أنا انتهيت، جهز له التذاكر، المفترض الطالب هو المحتاج يجي يشيل عياله ويجي للشيخ، لا جهز له التذاكر وكل شيء وجاء عنده وجلس فترة في الرياض. اليوم هذا من الناس اللي شار لهم بالبنان، ورجل كبير في السن
3: سبحان الله. ولذلك لما توفي الشيخ كان على نفقته، طبعا نفقته نفقت المحسنين الذين يمدونه، كان على كفالته في العالم قرابة 2,000 أو 3,000 داعية
2: سبحان الله،
3: ينشرون توحيد الله ويعلمون الناس في أفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا كلهم قد كفلهم الشيخ رحمة الله عليه، لأنه يستشعر أنه مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. العلم ترى ما هو يعني فقط معلومات تحصلها، لا، العلم لا بد أن يثمر عملا، ولا بد أن يثمر قوة في الحق. وجاهدوا في الله حق جهاده واتقوا الله حق تقاته. لا بد أن يكون عندك حماس للخير، للدين، اهتمام، ما يكون الإنسان سلبي، يكون إيجابي، يكون مقدام في حدود ما شرع الله تبارك وتعالى، وفي حدود ما لا يضر على الإنسان، لأن الإنسان منهي عن أن يضر نفسه.
2: صحيح.
3: فالشاهد من هذا أن العلم إذا أثمر هذه الثمرات اليانعة فهو العلم النافع الذي ينفع الإنسان في حياته وبعد مماته.
2: جميل.
3: المباركون في تاريخ الإسلام كثير جدا، أعظمهم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، أبرك الناس وأعظم الناس على اختلاف القرون والعصور من لدن آدم إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وإنما هو لا يفتخر بذلك، لأنه أصلا ما هو محتاج أصلا ليفخر على الناس، وكان أتقى الناس وأنقى الناس عليه الصلاة والسلام، ولكنه يريد أن يقول لنا ذلك لنعتقده، لأنها عقيدة واجب علينا أن نعتقد، فهو يعلمنا عليه الصلاة والسلام. قد جاء في حديث: إنما أنا كالوالد لكم أعلمكم، علمنا كل شيء صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت البركة بعده في أناس كثير، أبركهم على هذه الأمة بلا منازع ولا حتى مقارب أبو بكر رضي الله عنه،
2: رضي الله تعالى عنه،
3: بلا منازع ولا حتى مقارب.
2: يعني خلينا نقول للمستمع لماذا.
3: سبحان الله، كل خير فهو في أبي بكر، كل خير فهو في أبي بكر. ولذلك لما في قصة، سبحان الله، يعني وردتني الآن في ذهني قصة في الصحيحين، وهي الحقيقة مشجية. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه قبل أن يتوفى بأمد ليس بالبعيد، فقال: إن رجلا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله.
2: طبيعي.
3: فقال، يقول الراوي وهو أبو سعيد الخدري، قال: فبكى أبو بكر، فقلنا: ما يبكي هذا الشيخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الرجل مثل ما تفضلت، طبيعي.
2: أي والله، خيره بين الدنيا ولا ما عند الله، اختار الصح.
3: قال: فبكى أبو بكر. قال: فكان أبو بكر أعلمنا، لأن الرجل الذي خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول هو الذي خير، فكان في هذا الخبر كأنه ينعي نفسه، كأنه يقول: أنا خلاص مودع عليه الصلاة والسلام. فبكى. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء أبي بكر، وعلم أنه حزن لهذا الخبر الثقيل على النفس الحقيقة، قال لأبي بكر رضي الله عنه: إن أمن الناس علي في صحبته، إن أمن الناس علي في صحبته أبو بكر. ثم قال: سدوا كل
2: خوف خاطره،
3: يطيب خاطره. وأيضا قال عنه: كل أحد جزيناه على ما كان له من يد علينا، كل واحد قدم للإسلام خدمة أو كذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جزاه في حياته، إلا سوى أبي بكر، فإن له يدا لا يجازيها عليه إلا الله تبارك وتعالى. الله. هو أبرك الناس وأعظم الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سدوا كل خوخة في المسجد سوى خوخة أبي بكر. قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا رضي الله عنه وأرضاه. والمقام واسع، لو تحدث الإنسان عن أبي بكر في حلقات كثيرة بالعشرات أو المئات ما وفاه حقه من الحديث عليه الصلاة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ثم يليه أيضا الرجل المبارك العظيم
2: الفاروق،
3: ثم عثمان، ثم علي. وهؤلاء الأربعة هم سادات الدنيا من هذه الأمة، وفضلهم كما قال العلماء منزلتهم في الفضل كمنزلتهم في الخلافة، أولهم أفضلهم، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، وكلهم مبشرون بجنات النعيم. نسأل الله يحشرنا وإياكم وإياهم في جنات النعيم. آمين. اللهم آمين. نأتي إلى رجل، سبحان الله، ما دامت الفكرة أو الحلقة حول المباركين، فيه رجل مبارك اسما حقيقة، وهو عبد الله بن المبارك. وهذا الرجل لو تكلمنا عنه أيضا لأطلنا. ولذلك يعني ابن مثلا الذهبي إذا ذكره عظمه جدا، كل العلماء يعظمونه. وألف كتابا الذهبي، ويعني عنوانه عجيب شوي كأنه معاصر، لكنه من مؤلفات الذهبي حقيقة، اسمه قضي نهارك مع ابن المبارك.
2: يا سلام، صحيح. نعم، بالفعل عنوان معاصر.
3: اي نعم، كأنه معاصر، كأنه كذا لطيف. فذكر فيه مناقب عبد الله بن المبارك، وذكر أشياء عجيبة وجميلة جدا. وإن شئت حدثتكم عن عبد الله بن المبارك في 5 دقائق ولا 10 دقائق.
2: لا، خذ راحتك.
3: الله يبارك فيك. لأن هذا الرجل حقيقة استحق والله. وكان الأئمة يبجلونه، الإمام أحمد وطبقته ومن فوقه، حتى فوق الإمام أحمد، لأنه كان جليل القدر. هذا ابن المبارك رحمه الله تعالى اسمه عبد الله ابن المبارك، وهو في طبقة الإمام مالك، أظنه ولد عام 118 أو نحو ذلك، وتوفي بعد 63 سنة، يعني في حدود 180، يعني معاصر للإمام مالك رحمه الله. وهؤلاء
2: يعد في طبقة التابعين أو اتباع التابعين،
3: في طبقة أتباع التابعين، لأنه ليس تابعيا جزما، وقد يكون لحق ولعله لحق التابعين فيكون من أتباعهم. فهذا الرجل له رحلة حج، رحلة حج لطيفة وعجيبة، وذكرها يعني عدد من الأئمة مشهورة، منها مثلا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، الكتاب الكبير جدا، كتاب كبير وعظيم. خبر هذه الرحلة،
2: ديار ابن المبارك أين؟
3: هو مروزي، من مرو.
2: نروح نرجع أيضا لبلاد ما وراء.
3: أي نعم، يعني فارس هذه وخراسان، ويعني فيها شيء عظيم جدا من العلماء. إذا قيل مروزي فهو من مروين،
2: مرو.
3: وإذا قيل الرازي فهو من الري.
2: ومرو
3: والري متقاربتان، الري هي طهران الآن.
2: سبحان الله.
3: نعم. وكانت في العهد الأول من بلاد أهل السنة. فابن المبارك رحمه الله تعالى كان إذا جاء وقت الحج اجتمع إليه جمع من إخوانه من أهل مرو، وهي من بلاد فارس كما ذكرت لك، كما ذكرت لك وللإخوة المستمعين والمستمعات، فيقولون له نصحبك إلى الحج. لماذا يأتون إليه بالذات؟ لأنه كان من الأثرياء الكبار، ولكن كان ثريا جدا وزاهدا جدا.
2: يا سبحان الله، انت يعني بين هاتين
3: الثراء يتدفق بين يديه، ومع ذلك متقشف، لأنه لا يريدها من أجل الرفاهية، وإنما يريد الثراء ليستفيد منها في الإنفاق في سبيل الله، وفي دعم إخوانه في الله، وفي إكرام طلبة العلم. هو من أكثر الناس إنفاقا على طلبة العلم، يشوف طالب علم وضعه سيء وأحواله المادية ضعيفة، على طول يدعمه،
2: يصل بعطياته.
3: إيه نعم، لأنه يرى أن طلبة العلم هذول ينبغي ألا يعملوا، علماء هذول أجلة ما يعملوا في المهن اللي تأخذ أوقاتهم وكذا، فكان يصلهم. الشاهد من الكلام، وأنا سأسرد قصة الحج بسرعة عشان
2: ونقف على بعضها لفتات
3: ونقف داري. نعم، يقول الخطيب البغدادي وغيره، يقولون له نصحبك إلى الحج يا عبد الله، فيقول هاتوا النفقات حقتكم،
2: هاتوا دراهمكم، هو بيدير الرحلة.
3: اي نعم، خلوها معي. فيأتي كل واحد منهم، هذا مثلا ب100 وهذا ب200 وهذا كذا، فيأخذ هذه النفقات فيجعلها في صندوق عنده ويقفل عليها، فيخرجهم من مرو إلى بغداد، فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلوى، حملة حج فاخرة، 5 نجوم ولا 7 نجوم بعد. فيخرجهم من بغداد بأكمل مروءة وأحسن حال حتى يصلوا إلى المدينة، ثم يسير بهم من المدينة إلى مكة فينفق عليهم في سائر حجهم ويطعمهم أحسن الطعام وأطيبه. فإذا قضوا حجهم قال لكل واحد منهم ماذا أوصاك عيالك أن تشتري لهم من مكة؟ فيقول أوصوني بكذا وكذا، فيشتري لهم، ثم يخرج بهم من مكة فلا يزال ينفق عليهم حتى يصلوا إلى بلدهم مرو. فإذا كان بعد 3 أيام من وصولهم عمل لهم وليمة وكساهم، كل واحد أعطاه يعني كسوة
2: لباس
3: وكذا. نعم،
4: ثم يدعو بالصندوق الذي وضع فيه نفقاتهم قبل الحج، فيفتح هذا الصندوق ويدفع لكل واحد منهم صرته التي كان أعدها لنفقة الحج رضي الله عنه ورحمه. انظر إلى هذا الكرم، انظر إلى هذا السخاء، انظر إلى الإكرام. يعني لا ما يكفي أن مثلا ينفق عليهم بأدنى المستويات، لا، يحب
2: بأعلى مستوى،
4: أعلى مستوى، لأنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بإكرام هؤلاء الحجاج، بإكرام هذه الصالحين.
2: فهذا يكرم ما عندهم من العلم.
4: نعم نعم، وما عندهم من الفضل والتقوى والعبادة والصلاح. ولذلك لاحظ ابن المبارك رحمه الله تعالى توفي من 1000 سنة وقرابة 300 سنة،
2: 1300 سنة
4: تقريبا، ولا يزال حقيقة، ترى لا أبالغ في هذه الكلمة، لا يزال والله أعلم الرقم الأول في تاريخ المسلمين بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جمع بين كثير من الخصال،
2: سبحان الله،
4: الطيبة. لأن العلماء قالوا
2: هو عالم،
4: هو عالم من كبار المحدثين،
2: ومنفق،
4: منفق
2: من الطراز الأول،
4: وصالح، وصاحب عبادة، وصاحب جهاد، وكان قويا. يعني لما كانت الفتوحات الإسلامية كان إذا دخل الميدان
2: لا يشق له غبار،
4: لا يشق له غبار. والقصة المشهورة أن
2: سبحان الله جمع المعالي،
4: يعني لما ذكره قالوا تعالوا نعد فضائل عبد الله بن المبارك، فعدوا ربما 20 خصلة طيبة هو فيها في الدرجة العليا. لو كان فقط ما عنده إلا واحدة ولا ثنتين لكان من الأكابر. فسبحان الله الذي يبارك في الأشخاص ويبارك في الأعمال، والحمد لله الذي أخبرنا أن ما عند الله خير وأبقى. إذا رأيت الثناء على رجل صالح من العلماء، من الصالحين، من الحكام العادلين، من الفاضل، فاعلم إن شاء الله أن ما

0: الأحاديث المشهورين.
1: يعني نقدر نقول محدث مثلا؟
0: أي محدث كبير، كثير من أسانيد الأحاديث تمر عليه. وكان من أوثق العلماء ومن أجلهم ومن أضبطهم للعلم، وكان أيضا صاحب فقه وصاحب عناية بقلبه، كان من المخبتين لله تبارك وتعالى، المخلصين، العباد الكبار. فسبحان الله جمع الله فيه فضائل كثيرة جدا. وأنا أنصح دائما، ممكن نصحت في هذه، أنصح بمراجعة كتاب سير أعلام النبلاء في معرفة سير هؤلاء الأجلاء. وإذا قرأ الإنسان الترجمة فبإمكانه أن يلخصها ثم يبعثها إلى الناس. أنا لو بعثت شيئا مفيدا وبعثت شيئا مفيدا والثالث والرابع والخامس، هذا الغثاء الذي نجده في وسائل التواصل سينقلب إلى أشياء جميلة،
1: تكون مباركة. نفس الحديث اللي احنا نتحدث عنه بصراحة.
0: نعم بالضبط.
1: يعني تعمل عملية إزاحة لهذا الغثاء الموجود. نعم. والناس يقرؤون شيء ينتفعون به.
0: فيها أكرمك الله في أبواب إزالة النجاسة وأكرم السامعين.
1: آمين.
0: شيء اسمه المكاثرة. كيف أحيانا يكون الماء الذي أصابته نجاسة قليلة كيف يكون طاهرا بالمكاثرة، بمعنى نصب عليه ماء طاهرا كثيرا فيطهر. أنا أقول الأماكن السيئة عندنا في حياتنا ينبغي أن نزاحمها، مثل ما تفضلت كلمة المزاحمة حلوة هذه، أن نزاحمها بأشياء كثيرة طيبة، ففي المستقبل سيكون هذا السيء طيبا. فمسألة المكاثرة هذه لابد نحطها في الأذهان، كاثروا وزاحموا واستعينوا بالله عز وجل حتى يعلو الحق ويظهر الخير وتكثر في الدنيا الأشياء المبهجة، سواء مما يرضي الله تبارك وتعالى أو من المباحات، حتى المباحات ترى.
1: وتوقع في، يعني في كتبنا وفي تراثنا حقيقة الكثير من الدرر الجميلة اللي نحتاج أنه يعني تنتقى وتخرج للناس وتقطف كالأزهار وتقدم للناس حقيقة،
0: ولا سيما في الموسوعات الكبار. الموسوعات الكبار بعضها كأنها صندوق
1: كنز، خليني أقول
0: كنز، وكأنها صندوق الكنز في صندوق مغلق، فما الناس ما يدرون فيه لأنه صعب، صعب الاقتحام. فأنا متعلم، أنا متخرج من كلية، أنا طالب علم، أنا كذا. يعني أنتم يا الطبقة المتعلمين، أنتم يا من تعلم وعرف، عليكم مسؤولية ليست كمسؤولية عامة الناس، عليكم مسؤولية أن تقتحموا هذه الموسوعات الكبيرة وتستخرجوا منها الدر وتبلغوها إلى الناس.
1: قضي نهارك مطبوع ولا بفقود؟
0: مطبوع، لا مطبوع، قضي نهارك مطبوع. وكذلك أيضا
1: قضي نهارك مع ابن المبارك،
0: مع ابن المبارك. وكذلك أيضا ترجمة ابن المبارك في سير أعلام النبلاء مفصلة جدا. وقل أن تجد كتابا من كتب أهل العلم إلا ولابن المبارك
1: ونصيب.
0: نعم، الحظ الكبير جدا جدا.
1: جميل. أنا شاكر لك الأستاذ محمد المهنة، باحث داعية وباحث شرعي وقانوني، شكرا لك على هذه الحلقة الماتعة.
0: الله يبارك فيك ويتقبل منا ومنكم ويبارك لنا ولكم.
1: آمين يا رب، يجعلنا وإياك مباركين والمستمعين الكرام أينما كنا. شكرا لخالد بالقرون الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاء، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزاي.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، وفي رواية أخرى قال: وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: في كل صلاة يقرأ: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قومنا، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي، وإنما أوحي إليه قول الجن. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:20، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الممتحنة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة

الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم.
1: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. متفق عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه ابن حبان في صحيح. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه أحمد والطبراني. وعن حسين بن محصن رضي الله عنه أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: فأين أنت منه؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فكيف أنت له؟ فإنه جنتك ونارك. رواه أحمد والنسائي بإسنادين جيدين والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. رواه البزار والحاكم، وإسناد البزار حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: صلاة الجماعة نعمة عظيمة فيها فوائد، منها يضاعف بها الأجر 27 درجة، يحصل بها التنشيط للعبادة، تحقق المساواة بين المسلمين، غنيهم وفقيرهم، كبيرهم وصغيرهم، يحصل بها المودة والمحبة والألفة نتيجة الاجتماع، يحصل بها الوحدة باجتماع المسلمين في مكان واحد على إمام واحد.

الحمد لله. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل قال: بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين. رواه مسلم. وعن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، قالت: حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ جاءني رجلان، فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي، أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، أي مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة. قال: وجب طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان. قالت: فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه، ثم قال: يا عائشة، والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت: فقلت: يا رسول الله، أفلا أحرقته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا، فأمرت بها فدفنت. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الذكر
1: من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي إبراهيم والحجر.

0: ارتاحت فيه القلوب. يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.

0: 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سفيان قال: سمعت جابرا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه، أي رفقا به. رواه مسلم. عن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت له: إن ذلك لعظيم. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. رواه مسلم. وعن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله: قال رجل يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صبحك الله بالخير يا شيخنا.
1: الله يصبحك بالنور والسرور يا رب.
0: عندك شيء نادر اليوم؟
1: الله المستعان. عندي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عمر رضي الله عنه ورضاه، وله حكم الرفع كما قال الألباني. يقول: من قال دبر كل صلاة أو إذا اضطجع في فراشه، يعني أراد أن ينام، أو بعد كل صلاة إذا خلصت تذكارك تقول هذا الدعاء، دعاء سهل: الله أكبر كبيرة، عدد الشفع والوتر، وكلمات الله التامات الطيبات المباركات 3 مرات، لا إله إلا الله، عدد الشفع والوتر، كلمات الله التامات الطيبات المباركات 3 مرات. كم تأخذ منها شيخ نايف من الوقت؟
0: ثواني بسيطة.
1: يقول ابن عمر: فمن قالهن كن له نورا في قبره ونورا في الصراط ويدخلنه الجنة. هذا كنز نبوي، حافظوا عليه. يمكن هذا الحديث أول مرة يمر على الأغلب، اللي صحيح. بتسمعه وطبقه له عندي هدية. وأيضا أعظم هدية ثانية اللي الآن
0: أسلم شيخنا،
1: أعظم هدية اللي من هدية أبو معاذ، الهدية إذا جاءتك من الله سبحانه وتعالى، حينما تنشر هذه السنة وتعلم الناس هذا الحديث النبوي، فيكون بإذن الله عز وجل لك أجرها وأجر من عمل بها لين تقوم الساعة.
0: الله يجزاك الجنة يا شيخ،
1: ينفع بك يا شيخ.
0: اللهم
2: نحن في يوم الجمعة، سيد الأيام وأعظمها عند الله عز وجل يوم الجمعة. فيه خلق آدم، وفيه إلى الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، وفيه تقوم الساعة. وما من حجر ولا مدر ولا شجر إلا وهو مشفق من الجمعة. وفي يوم الجمعة ساعة مباركة، قال فيها رسول الله: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه. قال رسول الله في حديثه: التمسوا الساعة التي ترجى يوم الجمعة ما بين صلاة العصر إلى غيبوبة الشمس. ففي هذا اليوم من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذه الساعة المباركة التي ينبغي أن ندعو الله فينا أن يفرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أيها الإخوة، ربنا ينادينا ليلا ونهارا، صباحا ومساء. روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسوكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. روى الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا.

0: الحديث السابع والعشرون.
1: الحديث السابع والعشرون
0: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. الحديث الثامن عشر. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه.
3: تأمل في الكتاب وفي المعاني.

خالقي ختمت عقودا منصعة من الدر الجمان ألا يا راغبا نهجا قويما وترجو رحمة من ذي امتنان تأملها تجد فيها نجاة

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليبلغ العبد بحسن خلقه درجة الصوم والصلاة. رواه الطبراني في الأوسط، وقال صحيح على شرط مسلم. وعن العلاء بن الشخير رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: حسن الخلق. ثم أتاه عن يمينه فقال: أي العمل أفضل؟ قال: حسن الخلق. ثم أتاه عن شماله فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: حسن الخلق. ثم أتاه من بعده، يعني من خلفه، فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك لا تفقه؟ حسن الخلق هو ألا تغضب إن استطعت. رواه محمد ابن نصر في كتاب الصلاة مرسلا هكذا. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه والترمذي. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. الحديث. رواه الترمذي وقال حديث حسن. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فأعادها مرتين أو ثلاثا. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. عن أسامة ابن شريك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير، ما يتكلم منا متكلم، إذ جاءه أناس فقالوا: من أحب عباد الله إلى الله تعالى؟ قال: أحسنهم خلقا. رواه الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح، وابن حبان في صحيحه، وفي رواية لابن حبان بنحوه، إلا أنه قال: يا رسول الله، فما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: خلق حسن. رواه الحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنت في مجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسمرة وأبو أمامة، فقال: إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء، وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا. رواه أحمد والطبراني، وإسناد أحمد جيد، ورواته ثقات، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نبقى الآن وإياكم مع تلاوة للقارئ عبد الله الجرافي وما تيسر له من سورة قاف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الصمود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة للقارئ عبد الله الجرافي وما تيسر له من سورة قاف.
1: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

我一。

الله.

0: إياكم مع تلاوة للقارئ عبد الله الجرافي وما تيسر له من سورة قاف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الصمود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة للقارئ عبد الله الجرافي وما تيسر له من سورة قاف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ولقد كذب أصحاب

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: قدمت لكم هذه التلاوة من موقع tvquran.com.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، يقولون الكواكب وبالكواكب. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا، وفي حديث آخر بكوكب كذا وكذا. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، حتى بلغ: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار. رواه مسلم. وعن عدي بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. رواه مسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أيها الأخوة والأخوات، تستمعون الآن إلى تلاوة بصوت القارئ ناصر القطامي، ويقرأ من سورة النحل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة

الحمد لله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. رواه البخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل 3 القرآن. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ 3 القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد 3 القرآن. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. رواه البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جرير رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم غزاة مجتاب النمار والعباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ما بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى، ثم خطب فقال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم والنسائي. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سأل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك القوم، ثم إن رجلا أعطاه فأعطى القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن خيرا فاستن به، كان له أجره ومثل أجور من تبعه، غير منقص من أجورهم شيئا. ومن سن شرا فاستن به، كان عليه وزره ومثل أوزار من تبعه، غير منتقص من أوزارهم شيئا. رواه أحمد والحاكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة فله أجرها ما عمل بها في حياته وبعد مماته حتى تترك، ومن سن سنة سيئة فعليه إثمها حتى تترك، ومن مات مرابطا جرى عليه عمل المرابط حتى يبعث يوم القيامة. رواه الطبراني. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الخير خزائن، ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله عز وجل مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير، رواه ابن ماجه واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من داع يدعو إلى شيء إلا وقف يوم القيامة لازما لدعوته ما دعا إليه، وإن دعا رجل رجلا، رواه ابن ماجه ورواته ثقات. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سورتي آل عمران والنساء.
1: وتعيها أذن واعية. أذن واعية.
2: القرآن الكريم العظيم أعظم آيات رسولنا صلى الله عليه وسلم ودرة تاجها، قال سبحانه: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، فهو كاف في الدعوة والبيان والحجة والبرهان. القرآن كله معجز، ألفاظه وقراءاته ونظمه، معانيه وأخباره وأحكامه، كل سورة فيه بل كل آية إنه بحر لا يدرك قعره. ولعلي أكتفي بشذرات يسيرة تبلغ 20 وجها وحسبي من الرياض زهرات. أوجه إعجاز القرآن: أولاً بلاغة ألفاظه واستيفاء معانيه وحسن نظمه، فله كمال البلاغة ونهاية الفصاحة، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. إن له حلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى، وإنه لا يحطم ما تحته. القرآن الكريم من فاتحته إلى خاتمته لا تخلو آية من آياته عن نكتة لطيفة أو حكمة نافعة أو بيان مفحم أو عبارة تأخذ بالألباب لجمالها وبلاغتها. نظم القرآن وأسلوبه عجيب بديع، ليس من جنس الشعر ولا الخطابة، ولا نظمه نظم شيء من كلام الناس، إنه كلام الله، والله لا يشبه المخلوقين، فكلامه لا يشبه كلامهم. ثانيا استيفاء معانيه في قليل الكلام مع جمال المقال وكمال اللفظ. تأمل قوله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. قال بعضهم: جمع بهذين اللفظين ما لو اجتمع الخلق كلهم على وصف ما في الجنة على التفصيل لم يخرجوا عنه. تأمل قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. حيث جمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. حكي أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ: فاصدع بما تؤمر، فلم يتمالك أن وقع على الأرض وسجد، فسئل فقال: سجدت في هذا المقام لفصاحة هذا الكلام. ثالثا ما تضمنه من الحجج والبراهين، ففيه الدلائل اليقينية القطعية والأقيسة العقلية السنية. وصدق ربنا إذ قال: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. رابعا ما تضمنه من أخبار القرون الخالية وقصص الأمم السالفة، تأمل في هذا مثلا ما تحداه به أهل الكتاب من قصة أهل الكهف وشأن موسى والخضر وحديث ذي القرنين، فكان على ما ذكره أنبياؤهم وتضمنته كتبهم. خامسا ما تضمنه من أمور الغيب، فقد تضمن أخبارا أفاد أنها ستكون فكانت، كقوله تعالى لليهود: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، فما تمناه أحد منهم. وكحكمه على أبي لهب وزوجه بالنار قبل موتهما، فماتا كافرين. وكقوله: سيهزم الجمع ويولون الدبر، وكان ذلك في يوم بدر. وكقوله عن الروم: وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فكان ما أخبر به في آيات كثيرة. وهذا برهان لا يجد العقل أمامه إلا أن يقر بأن الذي تكلم بالقرآن هو العليم الخبير سبحانه. سادسا ما فيه من الإخبار بضمائر القلوب التي لا يصل إليها إلا علام الغيوب، فتأمل قوله تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أو قوله: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، فهذا ما حصل من غير أن يظهر منهم قول أو يوجد منهم فشل. سابعا أن ألفاظه جمعت بين الجزل والسهل، أسلوب رفيع مع السهولة والوضوح، فلا يتوعر جزله ولا يسترذل سهله. وأما معانيه فكل ذي لب يشهد له بالتقدم في أبوابه والرقي في أعلى درجاته، فجاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظم مضمنا أصح المعاني، ولم توجد هذه الثلاثة مجموعة سوى في كلام العليم الحكيم سبحانه. ثامنا أن تلاوته تختص بما لا يوجد في غيره، حيث هشاشة مخرجه وبهجة رونقه وسلاسة نظمه، وأن قارئه لا يكل سامعه لا يمل، وهذا في غيره من الكلام معدوم. كم يسمع المسلم القرآن ومع ذا فلا يدخله ملل منه البتة، ولو أعطى ما يسمعه حظه من التدبر لوجد في كل مرة فائدة، حتى كأنه يسمع هذا الكلام أول مرة. تاسعا، أنه منقول بألفاظ محفوظة حفظه المسلمون في صدورهم ودونوه في صحفهم، فلم ينخرم منه لفظ ولا اختل فيه معنى ولا تغير له ترتيب، حتى صار من الزلل مضبوطا ومن التبديل محفوظا، لا يختل بتعاقب الأزمنة ولا يختلف بتباعد الأمكنة ولا يتغير باختلاف الألسنة. وصدق الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.

0: المهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة البقرة.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة البقرة.
1: تسابيح. سبحان الله، ليس للعباد رب غيره يدعى، ولا فوقه خالق يرجى، ولا حاجب يغشى، ولا وزير يؤتى. منزل الكتاب، مسبب الأسباب، مجري السحاب، رب الأرباب، مفصل الخطاب، هازم الأحزاب، سريع الحساب، شديد العقاب. سبحانه، سبحانه واحد تواب، سبحانه عليم خبير، له الخلق والتقدير، والملك والتدبير، علي كبير، سميع بصير. ليس لصفاته سبحانه شبيه ولا نظير، ولا في حكمه شريك ولا ظهير، وليس لملكه عديل ولا وزير، ولا لسلطانه ولي ولا نصير. سبحانك، لا عظيم إلا ما عظمته. اللهم ربنا صلاح الحال، ووفاة مع الأبرار، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: تلكم الجنة أهل الجنة يستقبلون فيها. قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وقال: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 متماسكون، آخذ بعضهم ببعض، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. وقال تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قال مجاهد: يهتدي أهل الجنة إلى بيوتهم ومساكنهم لا يخطئون، كأنهم ساكنوها منذ خلقوا لا يستدلون عليها أحدا. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، والذي نفسي بيده، إن أحدهم بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنيا.
1: تلكم الجنة.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة مريم.